0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: يستقبل المخيم الطبي للقلب واللوزتين اليوم أكثر من 150 مستفيد، وأجرى الفريق الطبي 200 من المعاينات والفحوصات. هذا النوع من الرسائل يعطي الجمهور شعورا بأن الحدث كبير وناجح، ويشجع المزيد من الناس على الحضور. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: يرحب بكم دائما. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن،
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصادر 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبدالله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ الحديدة يؤكد حاجة المديريات المحررة لمزيد من مشاريع البنية التحتية ويدعو للاستثمار السياحي في الخوخة. الهيئة العليا للأدوية تؤكد دعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبة التغطية المحلية إلى 50%. البريقة تدشن حملة لإزالة الأتربة من شوارع الحسوة والشعب وبئر أحمد. صحة ساحل حضرموت تبحث احتياجات مستشفى الشحر وتعزيز الخدمات الطبية. البريقة تبدأ أعمال المسح الميداني لطريق الحسوة الداخلي تمهيدا لإعادة تأهيله. تشغيل تجريبي بالطاقة الشمسية لمشروع مياه وادي مذاب بمديرية الصعيد في شبوة. أشغال ساحل حضرموت تواصل تهيئة شواطئ المكلا استعدادا لموسم البلدة. وإليكم التفاصيل. أكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر حاجة المديريات المحررة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء، داعيا إلى تعزيز الدعم الحكومي والسعودي للمحافظة. كما شدد على أهمية استثمار المقومات السياحية في مديرية الخوخة والشريط الساحلي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب. أكد المدير العام للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد القادر الباكري حرص الحكومة على دعم وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، موضحا أن 14 مصنعا محليا تنتج حاليا نحو 2000 صنف دوائي تغطي 30% من احتياجات السوق، وأشار إلى خطة لرفع التغطية إلى 50% مع قرب تشغيل مصانع جديدة ومختبر مركزي حديث. دشنت السلطة المحلية بمديرية البريقة في العاصمة عدن حملة لإزالة الأتربة المتراكمة من الشوارع العامة في منطقة الحسوة والشعب وبئر أحمد، ضمن جهودها لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام وتسهيل حركة السير. وأكدت قيادة المديرية أن الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة تستهدف مختلف مناطق البريقة. دشنت السلطة المحلية في مديرية البريقة أعمال المسح الميداني لطريق الحسوة الداخلي تمهيداً لإعادة تأهيله وربطه بشبكة الصرف الصحي وتنفيذ أعمال الزفلتة، ويأتي المشروع استجابة لمطالب الأهالي وتحسيناً للبنية التحتية في المنطقة التي تعاني منذ سنوات من تدهور الطرق ومشكلات الصرف الصحي. أشرفت الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة شبوة على التشغيل التجريبي بالطاقة الشمسية لمشروع مياه وادي مذاب بمنطقة المصينعة في مديرية الصعيد ضمن مشاريع تعزيز إمدادات المياه باستخدام الطاقة المتجددة. وأكدت الهيئة نجاح اختبارات الضخ وجودة المياه، مشيرة إلى أهمية المشروع في التخفيف من آثار الجفاف. بحث مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت احتياجات مستشفى الشحر العام والتحديات التي تواجه الخدمات الصحية فيه خلال لقاء ضم الجهات المعنية ولجنة المخيمات الطبية. وأكد مدير مكتب الصحة الدكتور أحمد بن نويصر استمرار دعم المستشفى والعمل على تعزيز قدراته وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة. يواصل مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت تنفيذ أعمال رفع المخلفات وإزالة أشجار السيسبان والعوائق من شواطئ ومتنفسات مدينة المكلا بتوجيهات محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي وبتمويل من السلطة المحلية، وتهدف الأعمال إلى تحسين المظهر العام ورفع جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين والزوار خلال موسم البلدة السياحي الذي يشهد سنويا إقبال واسعا على المتنفسات والمواقع البحرية في المدينة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. شكرا لكم.

اسمعنا على 88.9

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل.

0: كل خدمة ما بعد البيع. هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أكثر من 150 مستفيدا حتى الآن.
3: أكثر من 150 مستفيدا حتى الآن.
2: والمخيم الطبي للقلب واللوزتين مستمر في استقبالكم في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: بدأ المخيم بخدمة المجتمع،
2: بخدمة المجتمع،
1: وانتهى بقصص نجاح وابتسامات ونتائج إيجابية. شكرا لكل من كان جزءا من هذا النجاح، ونرحب بكم دائما،
2: ونرحب بكم دائما
1: في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

مهجة. صباح الخير، إذا ضعفت أخبارك، أنت لا تعرف بأنك قمت بوضوح ومستقيم.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: اختتم مستشفى الرياضة الدولية فعاليات المخيم الطبي للقلب واللوزتين بعد أن استفاد منه عدد كبير من المرضى والمراجعين. شكرا لثقتكم، وسنواصل تقديم خدماتنا الطبية بكل التزام ومسؤولية. مستشفى الرياضة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

يا صباح الخير على الجميع وكل مستمعينا ومتابعينا في عدنية اف ام، تحية طيبة وبعد لكم مستمعينا الكرام ومحبينا في كل مكان، لكل متابعينا عبر أثيرنا عدنية اف ام أو عبر البث المباشر في الفيسبوك أو اليوتيوب. أهلا ومرحبا بكم، صباح الورد معي أنا سمية سمير وعدنية اف ام من برنامجكم الصباحي صباح الورد. أحييكم مستمعينا ومتابعينا الأحبة ونعتذر عن التأخير لبعض الظروف الخاصة، وأشكر كل من يتابعنا وأيضا ينتظرنا بكل حب وشغف. إذن متابعينا الكرام دعونا ننتقل لأولى فقراتنا لهذا اليوم وهي أحوال الطقس.

إذا مستمعنا الكرام متابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس لهذا اليوم الموافق 13 من يوليو 2026، وأحوال الطقس المتوقعة خلال اليوم بمشيئة الله هي: في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار وريمة، وأيضا المحويت وحجة وعمران وصعدة، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صنعاء ومرتفعات لحج وأبين والبيضاء وشبوة في فترتي الظهيرة والمساء. في المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا جاف وحار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 44 درجة تصحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح معتدلة إلى شديدة السرعة وتتراوح بين 20 إلى 50 عقدة حول سقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية. إذن مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل اليوم إلى دعونا ننتقل الآن إلى فقرتنا المهمة وموضوع حلقة اليوم. ترى اليوم موضوعنا بيكون عن إيش؟ إذن خليكم معنا.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، موضوع حلقة اليوم مهم جدا، وكما عودناكم نناقش المواضيع اللي بنعيشها والمشاكل اللي دائما بتواجهنا احنا. فلذلك اليوم حبينا نتكلم عن أمر حصل كثير في

معنا بالذات في عدن بسبب الأجواء الحارة المتواجدة واستمرار انقطاع الكهرباء، ففي أثار سلبية دائما بتكون متواجدة. حلقة اليوم بتقول: هل بطاريات الليثيوم نعمة أم نقمة؟ هل أصبحت منظومات الطاقة تهدد سلامة الأسر؟ ليش تتكرر الحرائق دائما في المنازل في عدن؟ ما هو السبب؟ هل الكهرباء البديلة بين الحاجة والمخاطر؟ عشان كده اليوم حبينا نهدر عن هذا الموضوع ونناقش، بنتحدث عن هذا الموضوع ونناقش هذا الموضوع بشكل مهم وبتفاصيل مهمة، أو بيكون إن شاء الله معنا ومعكم شخص مختص في هذا الموضوع ومتواجد معنا إن شاء الله عبر الهاتف، بنفهم منه أكثر وأكثر حول موضوع حلقة اليوم، وهو المهندس محمد سند، مهندس كهرباء واستشاري في مجال الطاقة الشمسية والتحكم الصناعي. بنتحدث إيش السبب وكيف ممكن نحن نحمي أنفسنا وأسرنا من هذه الحرائق المستمرة. في كل يوم نسمع خبر إنه في منزل احترق بسبب البطاريات، في منزل استوى حادث حريق، في ناس سلم الله عليهم ومن التيارات الكهربائية والحرائق وإلى آخره. لذلك خليكم دقائق معنا نتواصل مع المهندس محمد، وبعد كذا نرجع معكم لنتعرف أكثر وأكثر عن هذا الموضوع.

0: إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء وصلنا أو تواصلنا مع الأستاذ المهندس محمد سند. أستاذ أو المهندس محمد سند كيف حالك؟ صباح الورد.
1: صباح النور والعافية.
0: الله يعطيك العافية. شكرا أولا لتفرغك وتواجدك معنا عبر الهاتف في برنامج صباح الورد وعدنية FM. أشكرك من كل قلبي.
1: سعيد معكم وإن شاء الله فرصة سعيدة لنا وتكون فقرة مهمة للجمهور وفائدة حلوة
0: إن شاء الله يا رب. طيب أستاذ محمد, طبعا لا يخفى على الجميع هذا المشهد للأسف في الفترة الحالية فيما سبق, يعني في كل موسم في شدة مع شدة الحرارة الناس بتلجأ للمنظومات والطاقات والبطاريات وإلى آخره, ودائما بنسمع بهذه الفترة الأخيرة بالذات سمعنا على أكثر من حادثة حريق أو ناس سلمهم ربنا كانوا في بداية الأمر. فيا ترى ما هو السبب, لماذا أصبحت أخبار حرائق المنازل تتكرر بكثرة؟
1: طبعا عندنا هي السبب هو ثلاث مشاكل. أولا الشبكة الكهربائية المتدهورة القديمة جدا, وأيضا الجودة المنظومات الطاقة الشمسية اللي تدخل السوق بدون رقابة, وآخر حاجة اللي هو عدم وجود مهندس تصين. يعني وجود الآن الفنيين اللي مش فاهم بالشغل بس أركب بدون تصميم دقيق بدون تحكيم صحيح.
0: نعم يعني تفضل.
1: مشكلة الحرارة تعتمد على إعادة تأهيل التيار الكهربائي أو التبديلات الكهربائية الأساسية في البيت اللي هي تعتبر قديمة جدا ومتناسبش المنظومات الطاقة الشمسية. يعني مثلا الأحمال كانت سابقا حق الأحمال البيت مثلا 12 كيلو وات, الآن مع المنظومة يعني تخيل الأحمال تشتغل حقك اللي هي 12 كيلو وات ويزيد الأحمال الإنفرتر اللي هو وقت شحن البطاريات يعني يكون الضعف. فهذا يسبب حمل زايد على الأسلاك فيحصل الحرائق. فعشان كده أول ما ناخد أول ما نشتري منظومة أو نفكر ناخد منظومة لازم نستشير المهندس الصح اللي عنده الخبرة في تركيب المنظومات والتحجيم, عشان أول شيء كمان نختار الأسلاك الصحيحة اللي هي تناسب المنظومة حقك, واختيار كمان المنظومة. يعني في بطاريات في السوق للأسف رديئة جدا بدون دقة في المواصفات, عشوائية في التركيب, هذه تسبب كوارث.
0: طب أنا كيف أعرف البطارية الجيدة؟ يعني في ناس الآن بتستمع لنا بتقول لك أنا أروح عند صاحب المحل بيقول لي هذه باكستاني, هذه هندي, هذه ماليزي, مش عارفة إيش, هذه جيدة. أنا كيف أعرف أنها جيدة أو مش جيدة؟
1: طبعا بطارية الليثيوم هي تعتبر آمنة, يعني ما نخوفش الناس فيها, هي بطاريات آمنة.
0: نعم.
1: لكن تحتاج شوية دقة في الاختيار. دقة الاختيار هذا المواطن البسيط يقدر يعرف جودة البطارية.
0: طيب.
1: عشان كذا لازم يستشير الناس ذو خبرة اللي عند الشراء المنظومة, تأخذ من محلات أو تجار ذو مكان السوق. يعني بطاريات الليثيوم أو منظومة بطارية شمسية في الفترة الأخيرة كم محلات فتحت جديدة ويعني بقالات رجعت فيها منظومة طاقة شمسية. فللأسف بدون أي رقابة لازم لما نشتري نحن منظومة طاقة شمسية وهي تعتبر مبلغ مش سهل. يعني الناس لو 30 سنة يعني حتى
0: عفواً بس حاول أن تكون في مكان شبكة لأن صوتك قطع ونص الكلام ما افتهمش
1: الآن. تمام.
0: أيوة.
1: فزي ما قلت المنظومات الطاقة الشمسية لازم تختارها من المورد الصح. يعني لو موجود في السوق 30 سنة 20 سنة 10 سنين وكمان خبرة المهندس اللي بالسوق, لما يكون المهندس عنده خبرة في جودة المنتجات في السوق فيختار لك المنتج الصح.
0: نعم جميل. طيب يعني إذا البطاريات كما قلت إنه البطاريات الليثيوم ما فيهاش أي خطر, هي آمنة, وإنما كما قلت يجب إيش المعرفة الصحيحة فيها. يعني الموضوع مش سوء استخدام, في الموضوع؟
1: لا سوء استخدام، هو في سوء استخدام كمان اللي هو بطارية الليثيوم تحتاج كمان خفض شوية في يعني من صيانة، من الأتربة لازم تبعدها، درجة الحرارة ما تكونش مرتفعة، يعني في بعضهم يركب البطاريات خارج البيت يعني معرضة للشمس للأتربة للمياه هذا خاطئ، فلازم تكون في مكان
0: جميل
1: ما يبرش فيه برطوبة، يكون يعني مش قبال الطاقة أو البلكون أو عشان الأتربة وكذا.
0: طيب هل أو عفوا ما هي الأخطاء الشائعة اللي دائما الناس بترتكبها عند تركيب المنظومات أو الطاقات أو البطاريات وخطيرة دائما تكون؟
1: أول حاجة اللي هو عدم تحجيم الأسلاك المناسبة مع المنظومة، يعني يكون على الأسلاك القديمة حقه وما يرجعش يكبرها، لأن المنظومة هي تعتبر حمل زايد على الأسلاك. فيكون البيت هو مصمم على مثلا أسلاك 16 ملي، فلما تركب أنت منظومة لازم تكبر حجم السلك عشان ما يكونش فيه حمل زايد على الأسلاك.
0: فقط هذه من الأخطاء الكبيرة. طيب أنا في كمان موقف لما نتحدثنا عن هذا الموضوع نحن بنتناوله، أعرف منزل من المنازل عندهم ما شاء الله حمل قوي في الكهرباء، يعني لدرجة أنه معهم ما شاء الله 10 مكيفات، منهم منظومة منهم كهرباء عادية، والبيت هو تقدر تقول مقسم يعني لأكثر من أسرة، فبالتالي كان معهم وائر قديم من الوائرات القديمة، فلما أجوا شافوه قالوا لازم أنه يكون في معانا وائر آخر قوي وإلى آخر يمد، فبالتالي حصل حادث وكان ربي سلمهم، كان بيحصل حريق وهم أركبوا منظومة جديدة فحصل معاهم حريق. في ناس كثير يعني بتتأثر بهذا الشيء و يعني بتنظر، هل الوائرات القديمة المتواجدة في البيوت وأصبحت المنظومة، هل الشائعة هذه صحيحة أن المنظومة فعلا تثقل الوائرات القديمة المتواجدة في بيوتنا في عدن، ممكن أن تؤثر على الكهرباء وتنقطع الكهرباء ويحصل حرائق أو لا؟
1: أكيد هو طبعا يعني حرائق الكهرباء هي مش إلا مع منظومة الطاقة الشمسية، أو الحرائق في عدن بزيادة يعني تزيد في فصل الصيف، يعني كل سنة موجود في حرائق من سبب الكهرباء، يعني مش أول مرة يحصل حرائق كده، بسبب أنه في فصل الصيف تزيد الأحمال، يزيد التكييف، يزيد الثلاجات، فكذا لما تزيد الأحمال والأسلاك غير مناسبة مع الأحمال اللي موجودة عندك في البيت هو السبب الرئيسي للحريق. فدي السنة زادت المنظومة الطاقة الشمسية فوق الأحمال الموجودة عندك في الصيف، يعني رجع الأحمال دبل، فهذا يأثر بشكل رئيسي على الأسلاك.
0: إيش الحلول البديلة عشان ما نتعرضش لهذه الحوادث ونحمي أنفسنا من هذه الحوادث؟
1: أنا نختار المهندس الصح.
0: عفوا أستاذ محمد صوتك تقطع، المهندس الصح إيش؟
1: هنا لازم نختار المهندس الصح عشان يعمل تحجيم للأسلاك، أو نعرف كيف حجم السلك اللي موجود عندي مناسب مع الأحمال حقي زايدة المنظومة ولا لا.
0: يعني يجب نحن نجيب دكتور كهرباء كده بالعربي زي ما يقول
1: يعني نحن للأسف إيش نشتغل شغل أبو عربي.
0: أيوة يعني فعلا في ناس كثير يعني يفهم شوية بالتركيب وتلاقيها سوى كل شيء هو ركب.
1: هنا أنت خسرت فوق المنظومة تقريبا إلى 10,000 ريال سعودي، يعني كبطارية ليثيوم وكذا، يعني تتبخص على 500 ريال سعودي للمهندس ولا 300 ريال سعودي ويحميك من خطر كبير. طبعا كمان نحن نعاني في السوق من المهندسين اللي بس خبرة بس مش دارس،
0: سارق
1: ما عندهم خبرة كاملة. أيوة سارق منها بالضبط.
0: أوكي تمام،
1: يعني لو أسبوع أسبوعين وقدوا يسميه اسمه مهندس
0: يطلب الله زي غيره. أوكي
1: بالضبط، يعني أنت تطلب الله بس يعني الكهرباء خاصة نحن نقول هي أمانة ودمة، يعني ممكن أنا بخطأ بسيط أخسر أسرة وأرواح
0: وأخسر نفسي أنا كمان، ممكن لا سمح الله حتى هو ممكن يخسر نفسه.
1: بالضبط، يعني كهرباء خطر، يعني ما حد أوكي تشتغل أدرس أفهم الشغل صح. يعني هو أصلا منظومة الطاقة الشمسية مش صعبة للتركيب، فيحتاج لها أساس بسيط، كيف تتعلم تختار الأسلاك الصحيحة، كيف تعمل تحجيم للمنظومات، والآن في دورات كثير موجودة في السوق.
0: جميل. طيب يا أستاذ محمد، في حال اشتعال النار الحرائق من البطاريات، إيش هي الخطوات الصحيحة اللي يمكن الواحد يتصرف فيها في هذاك الوقت لتحجيم المعاناة أو الحادثة عشان ما يتطورش الأمر إلى حرق كارثي؟
1: بالضبط، هنا نجي لازم أول شيء نفصل البطارية، نطفي البطارية، القواطع الكهربائية نفصلها. لازم يكون في عندك طفايات حريق لازم في كل بيت.
0: نعم.
1: مع منظومة الطاقة الشمسية الآن في الكرات، وفي كمان القواطع اللي تكون زي القاطع الكهربائي يوجد داخل الطبلون عند أي اشتعال بسيط ينفجر ويطفي من نفسه.
0: جميل.
1: فيكون لازم يكون في حماية أولية وقت التصميم، هذا المهندس لازم يضيفها اللي هي كرات الحريق والقواطع الإطفاء.
0: طيب إذا
1: بس نحن نوصل التيار الكهربائي أول شيء.
0: أول شيء نحن نوصل الكهرباء، بعد كذا نستخدم طفاية الحريق.
1: بالضبط.
0: جميل. وبعد كذا ممكن نحن نقدر نتصرف بالموضوع، نتحكم بالأمر، صح؟
1: بالضبط، أنه لو مكانه الكهرباء يعني مصدر المشكلة موجود، لازم أفصل التيار الكهربائي.
0: صح، هو في هذه الحادثة عادة الواحد بيتشتت بفكره، ما عاد شيء فكره.
1: هو لازم لما يكون المهندس عنده خبرة شوية فلازم يعمل تثقيف للعميل اللي بيركب له المنظومة، لازم يفهم له فين القطع، فين لو حصل معك شيء عمل كذا، لو حصل كذا لازم تطفي كذا. بس لكن للأسف يركب يروح.
0: هو ده اللي لسه بسألك فيه، كنت بقول لك هل فعلا هذه النقطة متواجدة مع المهندسين أو لا؟ يعني أنا عن نفسي ما واجهتش حد سوى الحركة دي.
1: نحن يعني في بعض الشباب الآن ما شاء الله متميزين، وحتى داخل الطبلون يكتب لك إيش كل قاطع موجود داخل الطبلون إيش فايته، يعني ده حق الألواح، هذا حق الكهرباء، هذا حق الشحن، هذا حق التفريغ، يعني يبين لك عشان تعرف خلاص أول ما تشوف أنت تعرف تفصل.
0: إذن أستاذ محمد طبعا أشكرك، ولكن ما زال معنا شوية وقت، ولكن حابة أشكرك أولا أنك تواجدت معنا، وإيش حابب أنك تعطي رسالة أو نصيحة أو حابب تضيف أي معلومات أو أي كلام للمستمعين؟ تفضل.
1: طبعا أول شيء سعيد بتواجدي معاكم، وإن شاء الله أكون قدمت بصمة بسيطة للمجتمع في عدن.
0: مش بسيطة والله، يعني معلومات تكون، وإن كانت الوقت قليل ولكن كانت غنية جدا لنا.
1: الله يسعدك. طبعا الكهرباء لازم لها حذر، لازم نعمل يكون صيانة دورية على الأقل قبل دخول فصل الصيف، نشوف أحمالنا حنا الأسلاك هل هي مناسبة، التعريف اللي موجود اللي هي حفرة الأرض اللي هي صمام الأمان للمنظومة وللبيت بشكل عام والأجهزة الكهربائية. استخدام القواطع الحماية المناسبة لداخل البيت، يعني في قاطع أنا أنصح فيه كثير اللي هو سمول RTD، هذا حساس لحماية البشر بشكل عام، يعني حتى لو دخلت صبيك داخل البلاك يفصل قبل ما يسبب لك أي شرط.
0: جميل. هذا ممكن مرة أخرى تعطينا الاسم، اسمه إيش؟
1: قاطع RCD أو قاطع التسريب، أو قاطع التسريب الأرضي. هذا حماية حتى للأطفال.
0: يستمع لنا الآن، يستمع أو يحفظ الاسم في حال إذا حابين تركبوا منظومات أو ركبتم أو أي شيء، فتستمعوا للمهندس محمد سند من المعلومات هذه. قاطع RBC صح؟
1: RCD.
0: RCB.
1: قاطع التسريب الأرضي اسمه.
0: شكرا لك. حابب تضيف أي شيء آخر أستاذ محمد؟
1: لا شكرا جزيلا،
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، كما تناقشنا مع الأستاذ محمد سند اللي فعلا كان سند لنا وفي المعلومات لهذه الحوادث اللي دائما بتصيبنا للأسف الشديد. أستاذ محمد سند هو مهندس كهرباء واستشاري في مجال الطاقة الشمسية والتحكم الصناعي. نقول لكل المستمعين والمتابعين، أتمنى عدم التهاون بأرواحكم، أرواح أولادكم. إيش هي 500 أو 400 سعودي اللي بتجيبها المهندس وانت بتحمي أرواحه وتحمي نفسك من أي خسائر مستقبلية. وربي يعطيكم العافية يا رب. ما نشتيش أن نكون عرضة للحرائق الكثيرة في حياتنا واللي دائما بتعطينا أو عفوا اللي دائما بتشكل لنا خطر كبير. نحاول حال نتبع الخطوات الصحيحة، نحاول حال نعطي نفوسنا الأمان والسلامة ونكون محافظين أكثر على نفوسنا. فلذلك يا ريت يا ريت تكونوا حذرين ونبطل حكاية إنه أنا أعرف أركب لمبة أو أي حاجة بسيطة، أنا بركب منظومة أو وايرات وممكن أنا أتفاضل شوية على الكهرباء. الكهرباء خطيرة جدا، يجب التعامل معها بحذر، هي زيها زي القنبلة الموقوتة، يمكن لا سمح الله تؤدي بحياتك للوفاء أو بحياة الآخرين. لذلك يجب أن نقول كونوا دائما في حذر تام، الجأوا للمختصين والخبراء قبل ما تركب المنظومة أو تشتري البطارية. حاول أنك تسأل هل الأسلاك المتواجدة معك بتستحمل أم لا، هل قادرة أن تكون مناسبة وغير خطيرة معك أو لا. لما بتشتريها أيضا بتركبها، خذ الشخص الخبير الصحيح اللي بيعطيك المعلومة الصحيحة وبركب لك إياها بشكل صحيح وآمن، واللي بيعطيك التوعية الكاملة لكيفية التعامل مع أي موقف ممكن يكون خطر على حياتك. في النهاية حابة أقول للكل في عدنية FM إنه انتبهوا لنفوسكم وكونوا دائما في أمان وسلامة، ويكفي اللي بنعانيه من معاناة اجتماعية واقتصادية، مش حابين نعيش معاناة إنسانية وكوارث وحرائق. ودائما نصطدم بأخبار متعبة وموقعة، فربي إن شاء الله يعطيكم العافية والسلامة والأمن والأمان يا رب، ويكون في عون الجميع. مستمعينا ومتابعينا الأحبة، طبعا وصلنا لختام حلقة اليوم من صباح الورد، معي أنا سمية سمير، إلى اللقاء، نلتقيكم بإذن الله يوم غد وحلقة جديدة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الريادة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
7: في مستشفى الريادة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
7: مستشفى الريادة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
13: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن،
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633
6: او 718-8-4-7-4.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: والغنى
1: يا نوم الهجرة
0: زلنا لأجلك نحب الدانو والغنى
1: يا نوم الهجرة.
2: المسلسل المصري زكريا أبو الندى بطولة

0: فهمتوا هتقولوا ايه في الحلقه دي؟
1: انا مش فاهم ولا حرف من اللي بتقولوه.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين نحافظ عليك من البوليس.
1: ايوه،
0: هم معرضين نفسنا للخطر عشان نحميك.
1: مش عارف، مش مرتاح لك، بس ماشي شغال. ماشي،
2: لازم تقدم خدمه للمجتمع. الخدمه دي هتخلي الناس تتعاطف معاك وتنزل ان انت حرامي.
1: خدمه للمجتمع ايه؟ هوزع كراتين رمضان مثلا، ولا اعمل لك اعلانات مع الاستاذ اسعاد يونس عن الغريمات؟
2: ما شاء الله، ده انت مثقف جدا وعارف الغريمات كمان.
1: لا، ده احنا مره سرقنا واحده من الغريمات دول بعد ما دام اسعاد يونس ما فكت زنقتها، فقالوا لي يعني اتسجن التاني.
2: طبعا خرجتوها لما عرفتوا ورجعتوا الفلوس اللي سرقتوها، صح؟
1: لا، كنا صرفنا بقى الفلوس خلاص، فضلت في السجن الحمد لله.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين منك شغلانه بسيطه.
1: سرقه بالاكراه؟
0: لا لا خالص،
2: انت هتقدم برنامج توعيه تفهم الناس ازاي يحافظوا على نفسهم من السرقه، ازاي ياخدوا احتياطاتهم، ازاي ما يخلوش اي لص يقدر يسرقهم.
1: ايه ايه ايه ايه، حيلك حيلك، ده انت كده هتوقفي حال الحراميه والنشالين واللصوص. حرام عليك يا شيخ، دول فاتحين بيوت برضه، دول وراهم جيوش بتاكل وتشرب وبتتعلم. ليه خراب البيوت ده يا استاذه؟ يا شيخ ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، ولم علينا عبيدك يا رب. يا ساتر عليك يا ساتر، ده انت سودة قوي من جوه.
2: يا سلام، خلاص خلي البوليس بقى يشخلع.
1: فين سكريبتات الحلقات؟ انا جاهز للتصوير، قولي اكشن. مكياج مكياج، اجهز عشان الشوت اللي جاي. وربنا على الحرام يا ابن الحرام، احنا فدا المجتمع يا ناس.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: وحشتنا يا ابو ندى، وحشتنا. سيبتنا اللي ورانا واللي قدامنا، عايزين نشوفك بقى يا اسطوره. ده نداء موجه مني للاسطوره الحيه السيد زكريا. الله على السجع، الاسطوره الحيه السيد زكريا. ابو ندى طالع تاني من الدور التحتاني، ابو ندى هيظهر مع سمر سمير من جديد، هيشجينا ويطربنا ويرجعنا لايام زمان. تصدقوا تصدقوا، حفلات ابو ندى دي بتفكرني بحفلات الست ام كلثوم والناس ملمومين حواليها على الراديو بيسمعوا، وكل واحد عنده حاجه كان بيسيبها عشان يسمع الست. يا ابو ندى يا غالي، يا عالي يا عالي قوي، فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير بيبان في محبينك ومتابعينك، فرق كبير والله، فرق كبير. مستنينك يا نجم النجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: برافو عليكي، عرفتي تضحكي عليه.
2: امال ده لو فهم ان ما عليهوش حاجه هيضيعنا معاه وهيمشي على طول. لازم يفضل خايف ومرعوب وحاسس ان البوليس ممكن يكبس عليه في اي لحظه.
0: دلوقتي هننزل بالحمله اللي مكسره الدنيا عن حلقات ابو ندى الجديده، الاعلانات نازله ترخ ترخ.
2: لسه اصبر، التقيل جاي ورا، اهم حاجه شددوا الحراسه عليه، وعايزين ننقله من المكان ده لمكان تاني، محدش ضامن حاجه.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: نعم، بتقول ايه؟
6: فص ملح وداب يا فندم، ومش لاقيهم في اي مكان، قلبت عليهم الدنيا وزي ما يكونوا فص ملح وداب.
5: ايه الارض اتشقت وبلعتهم؟ هاتهم لي من تحت تقطيع الارض، عاوزهم كلهم، انت فاهم؟
6: حاضر، ورحمه امي ما هعتقهم، وهوصل لهم يعني هوصل لهم.
5: عامل لي حلقات يا ابو ندى، عامل لي فيها النجم ابو ندى. ماشي، حجيبك يعني حجيبك.

0: Hashtene we.
1: Yala. وحشتني يا شكوك، وحشتني يا ابو ندى.
0: ام الفين زعتر.
1: زعتر مين؟ الله
0: وحشتني يا واد.
1: وانت وحشتني يا
0: واد. زي ايه زعتر فين؟
1: زعتر زعتر داخل الحمام، اصله كان مزنوق يعني.
0: حمام ايه؟ هو عارف الحمام منين؟
1: مكان كده عامل زي الدولاب. بس هو ليه الحمام عندك من غير قاعده؟ وليه مليان هدوم؟ وايه الهدوم دي اساسا؟
0: هو عملها في الدريسنج روم.
2: ايه ده يا جماعه؟ والنعمه وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني باللي مات.
1: الله، بس ايه يعني بقى؟ فهمنا بقى ايه العز ده ابو ندى؟ يعني انت عملت ايه يا ملك؟ الناس كلها بتدور عليك. دول راحوا لدرويش وعلقوه.
0: يا نهار اسود، علقوا درويش؟
2: نفخوه عشان يوصلوا لك ومعرفوش.
1: وكانوا مراقبنا، كانوا مراقبنا، بس على مين يعني؟ احنا زوغنا منهم.
0: استر يا رب.
3: زكريا
2: يا نهار مزحلق.
3: هاي
1: كول.
2: هاي اشكول.
3: مين دول؟
0: دول اهلي.
3: ياي
1: كول.
2: ياي اشكول.
1: ايه الامر ده ابو نادى؟
0: بس اهدى. ست جود بوي.
2: مساء الخير.
0: اقف هنا وتعدل.
3: ايه ده؟ ايه اشكال الضاله دي؟
0: ده جوز امي وده صاحبي شكوكو وزعتر اللي كنت حكيت لك عنه.
3: دول مش ممكن، مش معقول. طب ازاي يا ده؟ ايه القرف ده؟ انا عايزه ارجع.
1: وكمان بقيت حامل؟ يا نهار اسود يا زكريا اسطوره، انت ما كملتش يومين يا شبح.
0: ابني اخرس خالص. حامل ايه وزفت ايه؟ اخرس.
2: اتجوزت من ورانا زكريا؟ طب ليه يا زكريا؟ دي اخرتها يا ابني كده برضو؟ والنعمه تاريخي قوي.
0: انت هتعمل لي فيها عباس الضو في المال والبنون. اسمعوا، هقول لكم على حاجة مهمة قوي.
2: قول.
0: هنا في غدا وأكل وشرب، هتاكلوا وهتشربوا وهتبسطوا. هيا عشان عندنا شغل، هيا جهزوا.

0: هذا؟
1: انتظرونا في الحلقة الثانية مع الأسطورة الحية سيد زكريا. زكريا أبو ندى نجم النجوم، نجم النجوم، أيوة هو بنفسه زكريا. زكريا أبو ندى اتفضل يا زكريا، اتكلم اتفضل اتكلم.
2: مساء الخير، وحشتوني يا حبايبي ومعجبيني.
3: مساء الخير.
1: ستوب، اتكلم هنا.
2: ايه يا شكوك؟ ايه يا شكوك؟
3: عايز اطلع معاك.
2: احنا طالعين عمره يا ابني، اهدى يا شكوك شويه، عندنا شغل يا ابني.
3: ماشي يا نجم اتفضل، انا اسف.
2: جمهوري الحبيب، انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي.
1: اتفضل قول يا زكريا.
2: ازاي نحمي نفسنا من السرقه والنشل وسرقه الجزم والشبشب والبوت وسرقه الفلل والعربيات؟ هنعمل معاكم حلقات بعنوان خلي بالك من فلوسك واوعى الحراميه تدوسك، ولم علينا عبيدك يا رب.

عربية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: سنوات ونحن ننتظر،
5: سنوات ونحن ننتظر،
4: لأن بعض الأحلام تستحق أن تجد طريقها إلى الواقع. أسر المستشفى الرياض الدولي استقبال الدكتور أوهاد ناصر سليمان، استشاري أمراض وجراحة النساء والولادة وتأخر الإنجاب، خبرة متخصصة ورعاية تمنح الأمل،
5: خبرة متخصصة ورعاية تمنح الأمل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن،
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: بعيدا في أعماق الفضاء ووراء كواكب المجموعة الشمسية الثمانية، هناك عوالم غريبة تطفو بعيدا عن الشمس. اكتشفنا بعضها والبعض الآخر ما يزال غامضا. رحلتنا اليوم ستبدأ من حزام كايبر، وسنحلق بعدها فوق الكوكب القزم بلوتو لنتعرف على بعض أسراره.
1: بعد عبورنا من منطقة داخلية من نظامنا الشمسي اللي تضم الكواكب الصخرية مثل عطارد، الزهرة، الأرض والمريخ، نصل إلى منطقة الكواكب الغازية العملاقة مثل المشتري، زحل، أورانوس ونبتون، ومن بعدها نصل إلى حزام كايبر. ولكن السؤال هو، ما هو هذا الحزام؟
0: حزام كايبر هو منطقة تحيط بالنظام الشمسي خلف الكواكب الثمانية الرئيسية، وهو شبيه بحزام الكويكبات الموجود بين المريخ والمشتري ولكنه أكبر منه. تمت تسميته على اسم الفلكي الهولندي جيرارد كايبر، اللي افترض وجود حزام مكون من أجسام جليدية خلف مدار نبتون. ونتوقع أن يكون هناك مئات الآلاف من الأجسام الجليدية وتريليونات أو أكثر من المذنبات في هذه المنطقة البعيدة في نظامنا الشمسي.
1: في فرضية علمية تقول أن لو لم يتكون نبتون أو لو كانت الظروف أفضل، كان من الممكن أن تتجمع الأجسام الموجودة في حزام كايبر وتشكل الكوكب التاسع. ولكن تشكل نبتون منعها من الاندماج وبقت على هذا الشكل خارج مداره. واللي نعرف اليوم أن حزام كايبر يحتوي على العديد من الكواكب القزمة. فما هي هذه الكواكب؟
0: الكواكب القزمة هي بقايا قديمة تشكلت منذ ما يزيد عن أكثر من 4 مليارات سنة، وهي عبارة عن أجنة لكواكب توقف نموها عند أحجام أقل بكثير من الكواكب الصخرية والغازية. علماء الفلك يقدرون بأن هناك أكثر من 200 كوكب قزم في مجموعتنا الشمسية وحزام كايبر.
1: سؤال الآن، كيف يتم التفريق بين الكوكب وكوكب القزم؟ وحتى نجاوب على هذا السؤال لازم نتذكر في البداية شو هو تعريف الكوكب.
0: الكوكب هو كل جرم يتحرك في مدار حول الشمس وجاذبيته قوية لدرجة تخليه يجذب كتلته ويصير شكله بيضاوي، وأيضا يكون مداره خالي من أي أجسام صغيرة أخرى. هذا المعيار الأخير هو اللي يفرق بين الكواكب والكواكب القزمة، لأن جاذبية الكواكب تجذب أو تدفع بعيدا الأجسام الصغيرة اللي تتقاطع مع مدارها، أما الكواكب القزمة لا تمتلك تلك الجاذبية اللي تمكنها من فعل ذلك. يعني الكوكب اللي نلاقي فيه مداره أجسام أخرى هو كوكب قزم.
1: يوم نتحدث عن الكواكب القزمة لازم نتذكر بلوتو، اللي كان يعتبر طوال 76 سنة الكوكب التاسع في مجموعتنا الشمسية.
0: تمت مشاهدة بلوتو أول مرة في سنة 1930 عن طريق فلكي أمريكي اسمه كلايد تومبو في مرصد لول في ولاية أريزونا. وهناك معلومات تقول أن عالم الفلك برسيفل لول توقع وجود بلوتو قبل 15 سنة من اكتشافه، ورسم موقع تقريبي له على أساس عدم انتظام مدار نبتون.
1: ظل بلوتو منذ اكتشافه غامض بسبب بعده وصعوبة دراسته من الأرض، واليومنا هذا في العديد من المفاهيم الخاطئة حوله. مثلا بعض الناس يعتقدون أنه تم تسمية بلوتو على واحدة من شخصيات ديزني وهو الكلب بلوتو، ولكن بالنظر إلى التسلسل الزمني نكتشف أن العكس صحيح.
0: حين اكتشف بلوتو في سنة 1930، تم في نفس العام اقتراح اسمه من قبل فتاة عمرها 11 سنة وهي فينيشيا بيرني، والاسم يعني إله العالم السفلي في الأساطير الرومانية. أما كلب ديزني الشهير بالرغم من أنه ظهر لأول مرة في سنة 1930 إلا أنه كان اسمه في البداية روفر، ولكن بعد سنة تم تغيير اسمه إلى بلوتو. يعني الشخصية الكرتونية سميت على اسم جرم سماوي وليس العكس.
1: العديد من الناس يعتقدون أن بلوتو صغير جدا، ولكن هذا الكوكب القزم قطره حوالي 2360 كيلومتر، يعني حوالي ثلثي قطر قمر الأرض. ومن الاعتقادات الخاطئة أيضا فكرة أن الظلام يخيم على بلوتو طوال الوقت.
0: هذا الكوكب القزم يدور حول الشمس على بعد حوالي 6 مليار كيلومتر، لذلك الكثير من الناس يتصورون أن الظلام على سطح دائم، ولكن الحقيقة ليست كذلك، والإضاءة على بلوتو ليست منخفضة كما يظن الناس، وهي تشبه يوم غائم جدا على سطح الأرض.
1: إذا كنت تعيش على بلوتو وقررت إرسال مسج من جوالك إلى أصدقائك على الأرض، هذا بيستغرق 4.5 ساعات عشان توصل، ولكن هذا الوقت ليس ثابت لأنه بيختلف من وقت إلى آخر خلال عام بلوتو اللي يستمر ل 248 سنة أرضية.
0: بلوتو يدور حول الشمس في مدار بيضاوي غريب لدرجة أنه يدخل مدار نبتون لمدة تصل إلى 20 سنة. خلال هذا الوقت يكون بلوتو أقرب إلى الأرض، وحينها إذا أرسلت رسالتك بيستغرق وصولها 4 ساعات، ولكن عندما يكون بلوتو خارج مدار نبتون بيكون أبعد من الأرض، وبهذه الحالة رسالتك بتحتاج على الأقل 6.5 ساعات قبل ما توصل إلى وجهتها.
1: إذا كنت تفكر في استكشاف سطح بلوتو، يجب أن لا تتوقع رحلة طويلة جداً، لأن مساحة سطحه تعادل تقريباً المساحة السطحية لروسيا. بالإضافة إلى ذلك، الجاذبية على سطحه ما تتجاوز 8% من جاذبية الأرض. يعني إذا كان وزنك على الأرض 100 كيلوغرام، فبيكون وزنك على بلوتو 8 كيلو. الصور اللي وصلتنا من تلسكوب الفضاء هابل أظهرت أن سطح بلوتو يحتوي على مظاهر جيولوجية مختلفة. ومن ثم يوم اقتربت مهمة ناسا نيو هورايزن إلى الكوكب القزم سنة 2015 أرسلت لنا معلومات أكثر عن سطحه.
0: الصور الجديدة أوضحت وجود نشاط جيولوجي وجبال في نظام بلوتو، حيث تم رصد منطقة يعتقد أنها شهدت تغيرات جيولوجية كالبراكين قبل 100 مليون سنة، وظهرت في الصور أيضا جبال يبلغ ارتفاعها 11,000 قدم على طرف منطقة من سطح بلوتو شكلها مثل القلب. أطلق العلماء عليها اسم المستكشف كلايد تومبو اللي اكتشف كوكب القزم بلوتو.
1: كان بلوتو في نظرنا عالم بعيد بارد وغالبا ميت، ولكن مسبار نيو هورايزن كشف العديد من المفاجآت حول هذا الكوكب البعيد القزم، وأثارت التساؤلات حول امتلاك بلوتو لمقومات الحياة.
0: نيو هورايزن قدمت أدلة مثيرة عن كيمياء الكوكب المعقدة، وربما عن وجود نوع من العمليات قبل البيولوجية تحت سطح بلوتو. البيانات أظهرت طبقات معقدة من الضباب، جبال جليدية ناتجة من بعض العمليات الجيولوجية غير المعروفة، مواد عضوية محتملة على السطح، ومحيط مائي سائل في الأسفل. كل هذه الميزات تشير إلى عالم أكثر حيوية بكثير مما افترضنا، ولكن يبقى أن نستمر في الدراسات لنتعرف على هذا الكوكب القزم اللي قد يكون قادر على استضافة الحياة.
1: مهمة نيو هورايزن مكنت الإنسانية من إلقاء نظرة على سطح بلوتو، وأنعشت التساؤلات حول إمكانية وجود محيطات من المياه تحت السطح والكثير من الميثان والنيتروجين. وهذه التساؤلات وضعت بلوتو على قائمة العوالم اللي قد تحتوي على محيطات مدفونة تحت قشرة سميكة من الجليد والصخور، مثل بعض أقمار كوكبي زحل والمشتري.
0: المحيطات تلعب دورا كبيرا في نظرية قدمها باحث من فريق نيو هورايزنز اسمه آلين ستيرن، تنص على أن هناك حياة كامنة في داخلها لأنها تشكل نظام بيئي أكثر استقرارا من سطح الكوكب. والسبب يرجع إلى أن القشرة الخارجية الصلبة اللي تغطي المحيط تحمي الحياة المفترضة في داخله من قساوة المناخ والغازات القاتلة الموجودة على السطح.
1: في سنة 2006 ومع اكتشاف العديد من الأجسام الصخرية اللي حجمها قريب من حجم بلوتو أو أكبر منه، قرر الاتحاد الدولي الفلكي تجريد بلوتو من لقب كوكب وتصنيفه إلى كوكب قزم، ومن بعدها تم الإعلان عن اكتشاف العديد من الكواكب القزمة في منطقة حزام كايبر مثل إيريز وميكمن. ولكن مثل ما قلنا، الكواكب القزمة مش موجودة فقط في حزام كايبر، بل في جميع أنحاء نظامنا الشمسي، مثل كوكب القزم سيريز اللي موجود في حزام الكويكبات بين المشتري والمريخ، واللي كان أول كوكب قزم تم اكتشافه.
0: في يناير من سنة 1801 اكتشف عالم فلك إيطالي اسمه جوزيبي بيازي جرم سماوي جديد في سماء الليل. في البداية اعتقد أنه اكتشف نجم بعيد وباهر، ولكن في الليالي اللاحقة شاهد بيازي الجرم وهو يتحرك ببطء، فأبعد عن رأسه فكرة أنه يكون نجم، وبدأ يعتقد أنه اكتشف مذنب. ظل بيازي يقوم بعمليات رصد الجرم الجديد وأصابت الحيرة بسببه. لم يكن مقتنع تماما بأنه مذنب بسبب حركته البطيئة، ولأنه لم يشاهد أي ذيل أو هالة له كان يعتقد بينه وبين نفسه أنه اكتشف كوكب ثامن، لأن نبتون ما كان مكتشف حينه، لكنه وبسبب الحذر الشديد أعلن عن اكتشاف مذنب. استمرت ملاحظة بيازي للجرم 6 أسابيع وزادت حيرته، فكتب رسالة لصديقه الفلكي الإيطالي برنابو أورياني يخبره فيها عن قناعته بأن هذا الجرم كوكب وليس مذنب، ولكنه لم يعلن عن هذا الشيء حتى يتأكد. لم تسر الأمور كما تمنى جوزيبي، فقد أصيب بالمرض ولم يتمكن من العمل لفترة، وحين تعافى عاد ليرصد الجرم ولم يتمكن من إيجاده، فطلب مساعدة رياضية من عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريك غاوس. ابتكر غاوس طريقة جديدة تمكنه من حساب المدارات ونجح في إيجاد الجرم المفقود، وحدد أيضا أنه له مدارا دائريا مثل الكواكب، وحدد أيضا أنه له مدار بيضاوي مثل الكواكب، وحدد أيضا بعده عن الشمس. ذلك الجرم أطلق عليه اسم سيريس، واتضح فيما بعد بأنه ينتمي إلى فصيلة جديدة من الأجرام سميت بالكواكب القزمة.

0: في فبراير من سنة 2017 اكتشف المسبار دون وجود مركبات عضوية على سيريز، ومثل ما نعرف هذه المركبات العضوية هي أسس الحياة على الأرض. فهل هذا يعني أن الحياة موجودة على سطح هذا الكوكب القزم؟
1: نحن ما اكتشفنا أدلة مباشرة على وجود حياة على سيريز، ولكن اليوم نحن نعرف أنه محاط بغلاف جوي رقيق جدا، وتتراوح الحرارة على سطحه بين 100 إلى 225 درجة تحت الصفر، وكما أنه يحتوي تحت سطحه على كميات ضخمة من الماء المتجمد وربما محيطا كاملا. ومن المحتمل وجود بعض الحرارة الداخلية المتبقية منذ زمن تشكله، وحاليا الأملاح والمواد العضوية اللي تم اكتشافها تخلينا نعتقد أن سيريز يحتوي على الكثير من المكونات اللازمة لنشوء الحياة كما نعرفها.
0: مع هذا الاكتشاف انضم سيريز إلى قائمة الكواكب والأجسام الفضائية اللي تحتوي على الحياة أو قد تحتوي على الحياة، مثل المريخ وبعض أقمار الكواكب العملاقة. مثل ما تشوفون هذه الاكتشافات تخبرنا أن الحياة قد تنتشر في جميع أرجاء الكون ما دام شروطها كانت موجودة، واللي باقي منا هو أن نروح ونستكشف هذه الحياة.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: صحتك لا تنتظر،
2: صحتك لا تنتظر،
1: والمبادرة بالفحص قد تصنع فرقا كبيرا. المخيم الطبي للقلب واللوزتين مستمر في استقبال المراجعين في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام البخاري وغيره بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، القسم هذا الذي يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه هذا عبارة عن ذهب أرسل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ترابه لم يسبق بعد، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس أناس أسلموا حديثا وهم رؤساء في قبائلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يعطي هؤلاء يقسم هذا الذهب، يقسم بين هؤلاء الذين أسلموا حديثا يتألفهم ليكون من ورائهم النفع الكبير في قبائلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم ذلك الذهب الذي جاءه على هؤلاء الذين أسلموا حديثا وهم رؤساء في قبائلهم. فأتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني إما أن يكون الحديث موجه لذلك الرجل. فهنا أريد أن أنبه لهذه القضية الكبرى الذي من أجله أنا أحببت أن أشرح هذا الحديث في هذا الدرس. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. ما أدرى هذا الرجل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعدل وفيه ظلم. بعض الروايات أنه قال له: اتق الله يا محمد. بعض الروايات قال له: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ما الذي جعل الرجل يقول هذا الكلام؟ هذا الرجل حدث له انحراف فكري. ما هو الانحراف الفكري الذي حصل له؟ أنه يظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أنها ليست أن فعله ليس بعدل. لماذا قال بهذه المقالة؟ لأنه وزن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم موزونا لا ميزانا. هذا يسبب انحراف فكري. إذا أنت تظن أن الكتاب والسنة تصبح موزونا سيكون الانحراف. الكتاب والسنة هي الميزان، أما تجعلها هي موزونة سواء للرأي مثل هذا عنده هو واضح أن هذا ميزان رأي، في رأيه في ظنه أن هذا ليس بعدل، فلذلك وضع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ميزان المفترض رأيه يجعله في هذا الميزان، فهو رأيه أن هذا ليس بعدل يضعه في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عمل فيضع هذا الرأي إلى هذا رأي باطل، طالما أن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق وهو الميزان، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما هو الميزان، ولا نقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. بمجرد أن تضع كلام الله وكلام رسوله موزون لعلم الكلام ينحرف الإنسان، تجعله موزون وتقول لا، علم الكلام هو معيار آلة تعصم الذهن من الخطأ في أثناء دراسة الكتاب والسنة، لا هذا ما هو معيار، هذا ميزان، فسيحدث لك الانحراف. ماذا نصنع بك؟ أنت تجعل الوحي الإلهي موزون في علم الكلام أو موزون في علم الفلسفة أو موزون في الحضارة الغربية أو موزون في ميزان الرأي أو موزون في ميزان العادات، خلاص يحدث الانحراف. ننتبه لهذه القضية. سبب انحراف الخوارج أنهم جعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم موزونا لا ميزانا. هذا الرجل هذا أول شيء فعله وأخطأ فيه، حتى وصل به الأمر أنه يرى هذا الفعل ليس بتقوى لله، ويرى أن هذا الفعل ما أريد به وجه الله. الله، مصائب كبيرة حدثت له بسبب هذا الانحراف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل، هذا فعلي هو العدل، ومن يعدل إلا ما أعدل أنا. ثم بعض الروايات قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قد خبت وخسرت إلا ما أعدل. يعني أنت الخيبة لك والخسارة لك إذا كان نبيك ليس بعادل وأنت تتبع نبيك، إذن أنت خائب وخاسر. أو خبت أنا وخسرت أنا إلا ما أعدل، لا يمكن أن يكون فعلي ليس بعادل. فقال عمر رضي الله عنه: إذن لي فيه أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا عظم الترقوة، فهو يقرأ القرآن لكنه في الحناجر، لا يصل إلى القلوب فتعيه وتفقهه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخل الدين لكن دخلته فيها غلو فيخرج من الطرف الآخر، ودخوله وخروجه سريع جدا حتى لا يعلق في شيء من هذا الدين والعياذ بالله. كمثل ذلك السهم الذي يضرب بقوة فيدخل في الرمية ويخرج، يدخل من جهة ويخرج من جهة، ثم يأتي الإنسان يتفقد هذا السهم، سواء الرأس، الوسط، المؤخرة، ما يوجد فيه شيء، ولا لا لحم لا دم لا أوساخ، سبق الفرث والدم. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في حال فرقة بين المسلمين، ويكون آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، يعني يصبح هذه الأصابع موجودة في العضد، يعني ما في ساعد، فإحدى عضده مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأتي به حين نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. تعريف الخوارج، الخوارج لهم تعريفان. التعريف الأول تعريف خاص يخص فرقة بعينها التي خرجت على علي رضي الله عنه، نقول هم تلك الطائفة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم، وقالوا بكفره بسبب قبوله التحكيم وكفر معاوية رضي الله عنه وكفر الحكمين وكفر من رضي بالتحكيم وكفر عثمان رضي الله عنه كفر أصحاب الجمل. هذه الفرقة المعروفة التي ظهر منها المحكم الأوائل، ثم ظهر منهم الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية. أما التعريف العام الذي يصدق على كل خارج وإن تبرأ من الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية، لكن ينطبق عليه هؤلاء الخوارج: من يكفر بمطلق الذنوب أو ما يظنه ذنبا وليس بذنب، أو بالمخالفة في بدعته، ويستحل الدم والمال. فصفة الخارج هو الذي يكفر المخالفين بالذنوب أو بما يرونهم من الذنوب أو من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون الدماء والأموال. وانتبهوا يا إخوان، كثير من الناس يظن أن صفة الخوارج لا تكون إلا على الخوارج الذين من السنة. لا، هناك خوارج سنة وهناك خوارج شيعة، يعني خوارج ليسوا بشيعة وخوارج شيعة وخوارج فرق باطنية. الشيعة يكفرون المخالفين ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهذا الوصف يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أصدق التصاقا بفرقة التشيع والفرق الباطنية، أكثر التصاقا بهم وأكثر دقة في وصفهم أكثر من وصف هؤلاء الخوارج الذين ظهروا من أهل السنة والجماعة. من أبرز صفات الخوارج الجهل بأحكام الدين وعدم الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، الاتهام لنيات الآخرين واحتقارهم وازدراءهم، كثرة الاختلاف فيما بينهم وتكفير بعضهم البعض وتكفير من يخالفهم في الرأي. من صفاتهم الإعجاب والتعالي بالنفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعلنا من العاملين بها في حياتهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغير

0: وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: زي ما قلنا مهما اختلفت الأدوار، مهما كان الأب مسؤول عن حاجة فلانية والأم مسؤولة عن حاجة فلانية، يبقى دائما يعني أثرهم واضح وتواجدهم واضح بحياتنا، يعني مش على حاجة واحدة وبس. فما بالكم لما أنتوا تجوا تفقدوا شيء مهما كان بالحياة، أو مهما كان حتى لو كان مش مسوي حاجة، فكفاية أنه مثلا تفقد أنه يكون موجود الأب بحياتك، أو مثلا تلاقيه توفى وأنت أصلا مش قادر أنك تتقبل هذا الشيء. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليك السلام يا نيفين.
0: يا حي وسهلا حبيبي.
1: حي يا حبيبي. شوفي الإداء اليوم مهلش خالص، لا 88 ولا 99.
0: الآن موجود الآن موجودة كقربي؟
1: الآن أنا أشوفك من التطبيق يا ماما.
0: الله أنا في ذلك والله، أهم شيء موجود أنت.
1: حبيبي الله يحفظك.
0: آمين آمين يا رب. سامع حلقة اليوم؟
1: أيوة موضوع اليوم. اليوم ألو.
0: أيوة أيوة اسمعك.
1: أيوة بالنسبة لموضوع اليوم.
0: أيوة
1: فعلا الأسرة أصبحت الأم الآن في الزمن هذا، أني أشوفه من تجاربي ومن تجارب غيري، واللي أشوفه الآن أن أصبحت الأم هي ربان السفينة الذي يقود العائلة لبر الأمان.
0: صحيح، بس لكن إيش السبب اللي ممكن يكون؟ يعني
1: أسألني بكلمك عن نفسي.
0: ايوه
1: ايوه انا يعني بكلمك عن نفسي عشان اكون يعني صادقه.
0: ايوه
1: اللي يكون ان الام مهتمه جدا في اباء.
0: أيوة.
1: مهتمين، بس الام سبحان الله مهتمه جدا بالعائله، مهتمه جدا بدراسه عياله، تكافح تشقي تتعب تهم بالاختبارات موجوده بالامتحانات قلقانه وقاسه تدعي في ابهات، بس مو زي الام.
0: صحيح صحيح أكيد. أيوة الأم مختلف.
1: الأم تشتي ابنها وعياله يوصلوا لأعلى الأماكن لأعلى الشهادات.
0: أيوة.
1: الأب مش كلهم يعني، بعض منهم يشارك معاها شوية لكن مش بنفس المسؤولية، يلاقي فترة ينام، يلاقي فترة يخزن، يلاقي فترة يخرج. الأم مسكينة إن قامت الصبح قيمات عياله بعد ما درسنهم بالليل وراحوا المدرسة لازم يجوا يتذاقع لهم، يكون في غدا جاهز.
0: صح،
1: في غدا جاهز بغديهم، وبعد الظهر لازم تراجع لهم. يعني أنا أشوف أن المسؤولية كلها على عاتق الأم بكل شيء. الأب أصبح يعني كاسكية مكمل.
0: صحيح.
1: يعني في الحاجة الصعبة.
0: صحيح.
1: يعني كده ممكن تلقى له، لكن سبحان الله أنا تربيت مع أم، أنا أبي مات أنا عمري سنتين، أتربيت مع أم هي اللي وصلتنا لبر الأمان، هي اللي كانت الربان حقنا، علمتنا ووقفت علينا وزوجتنا وصوت مننا حريم كبار، والحمد لله
0: الحمد لله
1: كل واحدة مسؤولة عن نفسه. يعني أنا أشوف أن الأم تضحياته كثيرة، لأن هي يعني ايش اقول لك، زي الدقيقة، شفت الدقيقة لما تجيب الفرخ جالس تعشش على عيالي كده.
0: ايوه
1: ايوه، سواء كان الزوج موجود او سواء كان الزوج مش موجود، الام هي العصب داخل البيت. هي العصب في الحياة.
0: صحيح،
1: لانه حتى لما ابني يروح يتعلم ونقص علامتين ثلاث، في بعض الابهات يسألوا بعض البنات خلاص خلاص خلي له حاله المهم نجح، لكن هي تقول يعني حق تعبه وحق سهره وحق عطائه وحق فهم لك.
0: ايوه صح.
1: فاشوف الام هي العصب الاساسي والرئيسي والربان اللي يوصل العائله هذه لبر الامان.
0: صحيح فعلا، لانه تحسيات قادره بكل الاماكن، يعني مش مكان واحد.
1: سبحان من اعطاها. أيوة. قوه سبحان من اعطاها. اذا اعطانا رب العالمين يا بنتي يا نيفين اعطانا تحمل الحمل والام الاولاد، فاكيد احنا قادرين على مسك العائله وتربيتهم ووصلهم الى بر الامان.
0: الحمد لله، ان شاء الله يزيدنا رب قوه وقوه
1: الحلوه.
0: ايوه،
1: وتحياتي لبقيه المتصلين، وبنشوف حكايه الراديو اللي رجع الخط التردد
0: ان شاء الله. تحياتنا كمان لك. تحياتنا كمان لك ولتواجدك، وشكرا كمان لرايك الجميل، وطبعا راي ام حمزه لو وجهه نظر اكيد. الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا.
2: كيف حالك يا بنتي؟ كيف انت؟ بخير
0: الحمد لله. بخير، وانت كيفك؟ اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير كمان.
2: الحمد لله، اللهم على الحمد والشكر. معك ابو فهد يا بنتي.
0: ايوه ايوه، عارفك عيب من صوتك.
2: الله الله يحفظك ويعطيك العافيه.
0: امين امين يا رب.
2: اليوم انت تتكلموا عن الام.
0: نتكلم عن انه لو فقدنا الأم أو الأب في حياتنا فتختل موازين البيت، تختل موازين كمان المسؤولية كيف تنتقل للأبناء.
2: أول تحياتي لكم والجميع المستمعين والمشاركين في هذه الإذاعة وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل.
0: تحياتنا كمان لك ولاتصالك الجميل.
2: ربنا يعطيك العافية.
0: آمين.
2: الأم لا لها مثيل أبدا.
0: أكيد أكيد.
2: والله سبحانه وتعالى أوصى الإنسان بوالديه. أوصى الإنسان بوالديه والوالدين إحسانا وذو القربى واليتامى والمساكين. هذا الله سبحانه وتعالى أوصى الإنسان في والديه لأنه كرم الوالدين عند الله كبير.
0: صحيح.
2: لذا يجب على الإنسان أن يكرم والديه. زي ما كرم الله يكرم والديه. والوالدين لا لهم مثيل أبدا أبدا أبدا. عاد الوالد ممكن ها، لكن الأم التي حملتك والتي أرضعتك والتي سهرت عليك والتي قامت من ملامها من أجل تعمل لك الأكل وتعمل لك الأشياء اللي تحتاجها في منتصف الليل.
0: صحيح.
2: هنا أنت الإنسان كيف بالله عليك كيف ترد لها هذا شيء بسيط من ما تعبت فيه، ترد لها شيء بسيط من ما تعبت في حياتها من أجلك ومن أجل أن توصلك إلى المستوى اللي أنت فيه اليوم.
0: صح.
2: وهي مكانها وأنت مزوج معول وقدك شايب، وهي مكانها في نظرها أنت طفل.
0: صحيح. أكيد لازم الأم كذا تكون نظرته.
2: هنا الأم لازم تحترمها، لازم تقدرها، لازم لا تجيب لها مشاكل. لا تجيب لها سب، لا تجيب لها عصيان.
0: صح.
2: لا تجيب لها بالله عليش إنسان يسب أمه أو يتكلم على أمه أو يشتم أمه أو يفضل زوجته على أمه. من هو هذا الإنسان؟ كيف يكون حياته؟ كيف نظرة الناس إلى هذا الشخص؟ كيف ينظر إلى نفسه أمام الله وأمام الجميع؟
0: صحيح.
2: إذا كان يسب الأمة أو يكره أمة إلى الشارع. وحصل هذا. حصل في يومنا هذا، حصل في وقتنا هذا، حصل هذا الكلام. إنه ناس فضلوا نسوانهم على أماتهم وكرهوا أماتهم للشارع وودها دار الحجزة.
0: صحيح.
2: كيف تقابل ربك؟ كيف تقابل ربك يا إنسان بهذه الحياة؟ كيف تقابل ربك بهذه المعاملة التي تتعامل فيها والدتك أو والدك؟ إن الله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشكرا جزيلا ونترك الفرصة للآخرين وألف شكر مع سلامة الله بنتي.
0: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل ولكلامك الرائع كمان. خلينا نستقبل اتصال الأستاذ محمد فضل. ألو، السلام عليكم.
3: الخير.
0: يا مساء الفل، يا حي وسهلا. اسمعك، تسمعني؟
3: الخير.
0: يا مساء الفل.
3: انا شركات تاخرت.
0: ايوه،
3: سمعت اخر كلام محمد وبعدين مريح اني سمعت لغيت ابو فهد.
0: ايوه،
3: يتكلم عن الام.
0: صحيح. اليوم نتكلم عن انه
3: تاخر اخر كلام محمد وبعدين وضح الكلام من خلال العقيد ابو فهد. الله يعطيه العافيه.
0: امين يا رب. ايوه اسمعك.
3: في المزرعه، رغم اني شغال في المزرعه لكني اشارك في العشره في البرامج.
0: ايوه
3: طبعا. يعني فين
0: ايوه
3: انا ما سمعت الاول يتحدث.
0: ايوه،
3: لكن شيء الموضوع اللي تحت حساس.
0: ايوه صحيح،
3: خاصه في الوقت الراهن.
0: صحيح.
3: ليش بقول لك؟ صحيح الان في بنات في متعلمات، في امهات متعلمات، ولكن ظهر سيئة ظهرت الآن. والخطأ لا أحمل طرف واحد، لأنه طرفين بعض الأحيان يكون.
0: صحيح.
3: أما أن كل أم مش فاهمة أو لأن معها ولد وحيد أو كذا وشي سيطول يروح عليها مش عارف إيش، أو أن البنت بعض الأحيان ظهرت فيه هنا متزوجة في بيت لوحدها. يفترض أن يكون في علاقة ودية.
0: صحيح.
3: يكون تفاهم بين العمة، تعامل البنت كأنها بنتها. والبنت كانت تحترم أيضا عمتها وتشعر أنها أيضا خارجة عندهم مائلة أم ثانية.
0: صحيح.
3: طبعا يكون تفاهم لا طهال ولا شيء.
0: أيوة.
3: لكن ظهر صراحة الآن في الوقت الراهن. أنا صراحة دائما على الزمن الجميل رغم المتعلمات، لكن كان هنا سوان أولادهن.
0: أيوة.
3: راح أسمع على عسل.
0: صح.
3: المشكلة بعض الحين أنه كمان الأم بنتها لما تسلط لها ومش عارف إيش من الزوج تمام، لكن لما يجي زوجة ابنها يكون خطأ. الشيء الثاني الزوجة هي زوجته يعني ما عادش احترام للأم كثير زي الآن، فهذا واحد يواعم ويواعم دين أحلاك والحان الزوجة يكون ضحية بين الأم والزوجة وهذا حرق مع الوفاد.
0: أيوة صحيح،
3: لكن شيء نور معقدة. أنا أرى أن الواحد يعود للإخلاق والاتزان والتفاهم، يحاول يواعم كان الأم كبيرة بالسن ويجي عائلتها وحتى لما تكون متعلمة والبنت أيضا ويتفاهموا ويتوائموا فترة مؤقتة يوصل الأمور على الميلان، وهو البداية تكون مشاكل من البداية نكون مش متعارفين.
0: صحيح،
3: الأم دائما عطفة الأم تقول لك لا بنتي بيش تشيل لها حتى لما تكون وحيد ابنها بس تشيل له مش عارف ايش، والزوجة تجي كمان من أول يوم بعضهم تتسيطر.
0: أيوة،
3: يكون في تفاهم ومعرفة واحترام.
0: أيوة،
3: لأن في ضحايا كثيرة، أعرف كثير ضحايا والله ناس شباب وخسروا زوجاتهم وكم تحبوا زوجته ولا أم ولا ولا شيء وصبحوا ندمانين، لكن مع ذلك أرى أنه يكون في احترام بين الجانبين.
0: أيوة،
3: وحاول الزوج بدل جهده.
0: أيوة، لا يظلم
3: زوجته لا يظلم أمه، وأعتقد الزوج بكل دور كبير في هذا الجانب.
0: أكيد أكيد،
3: والعائلتين يعني العائلتين في بعض الحين العائلات تعمل دور سيء، أما أم الزوج تقول لها رجعي تحريك أو أم الزوج تعمل مشاكل، في واحد قدر الإمكان يصلح لأن شبيه الأم ما كانت غلطانة يعني فين.
0: أيوة،
3: لكن مكانتها كبيرة.
0: أكيد،
3: حتى لو تفتك الأولاد.
0: أيوة،
3: الأولاد يضيعوا شو تسو.
0: صح،
3: خلاص كل واحد يكون عاقل، واحد يكون يشاطر، هو واحد يشتغل. شوفي اعطيك قصه يعني في مثال مك.
0: ايوه،
3: عارف واحده موظفه.
0: ايوه
3: موظفه.
0: ايوه ايوه
3: تمام. هذه البنت تعلمت مش شايف عائله كبيره هي يعني، فمش عائله كبيره يعني ماليا مكانتها الاجتماعيه يعني غريبه، واحد من راس الجنوب راحت هي مش مع جماعه يا اخوان كانوا صغار، امها توفت وابوها توفى.
0: ايوه،
3: كانت الكبيره فيهم تعلمت وخرجت وشغلت عليهم وعلمتهم الى ان تخرجوا وكان معهم البيت حقهم، والان ما قلتش معي في المنصوره.
0: أيوة،
3: بعدين عملت شيء كذا الام لهم راحت حتى ما تزوجت في الاخير تزوجهم. ايش صلحوا لها؟ اللي قال زوجتي قالت نبيع البيت نشيل الورث.
0: أيوة،
3: واللي قال لها رجعت تسكن عند خاله اخت امها وتتفقد البيت. فقال الان 10 سنوات البيت يتفقد وهم الان وهي تتفقد ما حد يشتري يبيعه. أيوة، انا بتكون ضحيه هي.
0: ايوه،
3: انا ارى ان الضمير يكون اساس كل شيء يعني فين.
0: اكيد اكيد،
3: الله يوفقك.
0: امين يا رب، امين. شكرا كمان لك. شكرا لرأيك الجميل، وأكيد الأم له مكانة مختلفة. وطبعا رغم أن احنا ممكن نكون خرجنا عن موضوع اليوم شوية، لكن شفت الرجال أو يعني من نفسهم يتكلموا الكلام هذا، إنه فعلا الأم له مكانة مختلفة وغير عن اللي كمان نحن كأبناء متوقعين إنه يعني مختلفة. فتلاقي الزوج نفسه أو الرجال نفسه فهم إنه الحرمة نفسها قادرة أو الأم نفسها قادرة إنها تكون بأشياء كثيرة مش بشيء محدد وبس. طبعا نحن حبايبنا قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا نحن نطلع فاصل إعلان قصير مع بعض، من ثم نعود.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: خبرة أكاديمية ومهنية متقدمة في أمراض النساء والولادة وتأخر الإنجاب، وزمالة مصرية ويمنية في التخصص. الآن في مستشفى الريادة الدولية الدكتور أوهاد ناصر سليمان.
1: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرها، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردي حمرا لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر

0: حكاية اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775 21.

0: 7017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: إقبال واسع يشهده المخيم الطبي للقلب واللوزتين في مستشفى الريادة الدولية، فريق طبي متخصص وأجهزة حديثة وخدمات تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع. لا تفوت فرصة الاستفادة. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة
0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: بدافع للعبود

0: الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية FM.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: آدمية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحب.

0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.
6: عدنية FM. عشمني

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد. عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني كلمة مضيئة مع الشيخ عبد الرحمن التركي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. المرحلة الرابعة من مراحل رحلة قبل الرحيل، قيام الساعة والفناء الشامل الكامل للكون. بالنسبة للفناء الشامل للكون، هذا يكون مع النفخة الأولى اللي هي نفخة الصور، وهذه النفخة هي نفختين في نفخة، لأن أولها فزع وآخرها صعق موت. والله سبحانه وتعالى

قل ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من انقطاع، فبدايتها فزع وآخرها موت، وهذا يكون في آخر عتاب الدنيا. متى يكون ذلك؟ إذا أراد الله يدمر هذا الكون ويرسل ريحا باردة من قبل الشام، هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين ولا تدع أحد في قلبه ذرة إيمان إلا تقبضه، حتى لو يكون في كبد جبل أو في غار أو في أي مكان كان، تصل إليه الروح الرياح هذه وتقبضه، فيبقى شرار الناس على الأرض. ووصف من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني عقولهم سفهاء وما في قلوبهم رحمة، ويتهارجون في الطرقات كتهارج الحمر، ويذهب منهم الحياء، يمارسون الفاحشة علنا بدون حياء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيهم الشيطان ويقول لهم ألا تستجيبون، فيقولون ماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأصنام. فهؤلاء الأشرار عليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة وليس في الأرض أحد يقول الله الله، لأن الريح قد قبضت هؤلاء المؤمنين، بقي هؤلاء الأشرار. وقيام الساعة يصحبها أهوال عظيمة، وسبحان الله، يعني هذه الأهوال التي الله سبحانه وتعالى يجعلها في آخر عتاب الدنيا هي مع قيام الساعة. وأما الساعة فلا يعلم متى هي إلا الله سبحانه وتعالى، لكن جعل لها علامات، علامات كبرى، علامات صغرى، علامات وسطى. الصغرى تكاد تكون قد خرجت كاملة، والوسطى قد خرج الكثير منها، والكبرى هي 10 علامات لم يخرج منها ولا علامة، اللي خروج الدجال والدابة والدخان ونزول عيسى بن مريم وخسب المشرق بالمغرب وإلى غير ذلك من العلامات 10، طلوع الشمس من مغربها، هذه العلامات الكبرى ما ظهر منها ولا علامة، لكن بقية العلامات الوسطى بقي منها علامات. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في علامات، قال إن بعثة الرسول من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. شوف الآن، يعني الآن وصلنا إلى 1400 ويبدو أن عمر الدنيا طويل جدا، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة والوسطى يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وموت الرسول من علامات الساعة، وسيكون هناك خسف وقذف ومسخ لأناس عصاة يعصون الله، والله سبحانه وتعالى يعاقبهم بهذه العقوبات، وهذه ما تكون إلا إذا اشتد غضب الله على أهل الأرض، إذا كثرت فيهم المعاصي يأتيهم خسف وقذف ومسخ. وهناك علامات كثيرة لا مجال لذكرها. على كل حال، هذه النفخة اللي نفخة الفناء الشامل الكامل للكون، طبعا إذا نفخ النافخ إسرافيل تنحل روابط هذا الكون كله، روابط الكون كله تنحل، فالسماء تتشقق والنجوم تطمس وتذهب، والشمس والقمر تكور، والجبال تنسف، والبحار تفجر وتسجر، يعني تفجر بعضها في بعض، تنقلب إلى نيران هائلة، النفوس تموت، وأهوال شديدة لا يعلمها إلا الله. وكل هذا ترى لا زال في الدنيا، يعني لا زال هناك أحياء. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، معنى أنهم أحياء، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني ما في امرأة ترضع في القبر، ولا في امرأة يعني يكون عندها مولود في القبر، هذه كلها لا زالت على أناس أحياء. وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، هؤلاء الأشرار تقوم عليهم الساعة. ومن رحمة الله بنا أن بيّن لنا المخرج من هذه الأهوال في أول الآية، قال اتقوا ربكم، اللي ينجي من هذه الأهوال تقوى الله والخوف من الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى، فقد ورد في الحديث لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه يوم القيامة. هذه المرحلة
اللي هي مرحلة الفناء الشامل للكون، ينفخ إسرافيل بعدها تموت النفوس كلها حتى الوحوش، هذا البشر ما يبقى أحد. يقول الله كل من عليها فان، كل من عليها فان من على الأرض، وأيضا اللي يموت من في السماء، يقول كل شيء هالك إلا وجهه. واستثنى الله سبحانه وتعالى أناس من الموت يعني كالحور العين في الجنة وغيرهم، فهؤلاء لا يموتون، وإلا كل المخلوقات ستموت مع النفخة الأولى، نفخة البعث، لأنه يقول الفناء الشامل الكامل للكون وقيام الساعة وزلزلتها عظيمة جد عظيمة. إذا تصورنا هذا ننتقل بعد الفناء الشامل الكامل للكون وقيام الساعة إلى المرحلة اللي هي السادسة أو المرحلة الخامسة، اللي هي الخروج من القبور وخروج الناس من القبور للبعث والنشور، وهذه مرحلة صعبة أيضا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل، خرجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: علمي ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور.
1: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك.

0: تمام؟
1: خلاص يا فضائي وتدريبنا الليلة انتهى، بس شد لي حيلك شوية لأنه لسه قدامك كثير، ركز المرة الجاية. يا ابني قلت لك التمرين انتهى خلاص. عم المجرة، كيف حالك وحال رسائلي إليك؟ صاحبك تطور كثيرا في تدريباتي، ها؟ هو صحيح فاشل في التعليم ومخه ما على قدر كده ولا بيسمع الكلام، لكن في ال بيجي منه صراحة.
2: شوف يا خضريكا، البشر عباقرة، يعني بما إنه نحن طوالي في حالة بتاعت صراع وبنتنافس عشان نخترع لينا كم سلاح عشان ننزف بعض، لكن ماذا لو لم تمتلك سلاحا وكنت ما تزال تريد أن تنسف عدوك؟ إليك الوصفة السحرية لتكسير العظام بدون معلم في 4 أيام.
3: الفنون القتالية أو المارشال آرتس يا صديقي هي مجموعة من التمارين الرياضية القتالية التي تهدف إلى هزيمة خصمك أو الدفاع عن نفسك. هذه الفنون بدأت يا أخضريكا في الصين على يد الراهب البوذي بودهيد دهارما، وعليك الله احفظ لي اسمه لأني تاني ما حعرف أقوله، حيث يشاع أنه سافر إلى معبد شاولين في مقاطعة هينان ومارس طقوس التأمل ل9 سنوات كاملة وانتزع جفون عينيه ليتفادى النوم. وبعد البرنامج ده كله قام بجمع الرهبان وبدأ بتعليمهم بعض الحركات للدفاع عن أنفسهم، ومن هنا ظهر الفن القتالي شاولين أو ما عرف بعد ذلك بال كونغ فو. غزا الكونغ فو قارة آسيا خلال فترة بسيطة حتى تسلل مع حركات التجارة إلى جزيرة أوكيناوا الواقعة بين اليابان والصين، وصادف ذلك فرض جيش الملك جوشين قرارا بمنع السلاح داخل الجزيرة حتى يمنع النزاعات والحروب. وبما أن الجيش قال لك تصرف، فقد قرر أهل الجزيرة تطوير القتال الأعزل وطوروا الشاولين للتودي، ومع الزمن أصبحت تدعى كاراتيه. تم تنظيم الكاراتيه في سلسلة من الحركات المتتالية تسمى الكاتا، كما اعتمد على زي أبيض وأحزمة ملونة تمثل رتبا مختلفة. وكما ستلحظ يا أخضريك فإن رتب الأحزمة تتبدل تدريجيا من الألوان الفاتحة إلى الداكنة مع زيادة الدرجات. يرجع ذلك إلى أن اليابان كانت فقيرة جدا خلال الحرب العالمية الثانية، فبدلا من الحصول على حزام جديد مع كل رتبة كان من الأرخص صبغ الأحزمة دون الحاجة لتغييرها.
2: وفي اليابان أيضا ظهر مقاتلو الساموراي، أولئك الذين اعتبروا الأمهر والأعنف في استخدام السيوف، لكن عند مواجهة خصم مدرع بالكامل فالسيف ده آخرك لمواخذة كده تسلك به سنونك. لذلك تم ابتكار فن قتالي يعتمد على شل حركة الخصم عن طريق لي المفاصل واستخدام طاقة الخصم نفسه في الهجوم ضده. سمي هذا الفن بالجوجيتسو أو فن الليونة. بعد ذلك تم تأمينه بعض الشيء وتجريده من الحركات الخطيرة وعرف بالجودو. وقال لك والله صدق دي حلوة، خلينا نعمل رياضة ونخلي الناس يلعبوا مع بعض بدون ما يحتاجوا انه يكسروا عظام بعض.
4: نيجي بقى للأكشن المحلي يا بوي. يعتبر التحطيب المصري من أشهر فنون القتال الراقص في محيطنا العربي، ذلك الفن الذي تعود أصوله للمصريين القدماء حيث كانوا يدرسونه بجانب الرماية والمصارعة. يعني بلا فخرك ديه أقدم من اليابان ذات نفسيها.
2: تراجع الاهتمام بالفنون القتالية في أوروبا بعد ظهور الأسلحة النارية، حيث أصبحت الحروب ترتكز بشكل أساسي على المواجهات عن بعد. ولكن عودة الفنون القتالية إلى أوروبا مرة أخرى جاءت على يد مهندس السكة الحديد إدوارد ويليام رايت الذي تعلم الجوجيتسو أثناء عمله في اليابان، فعجب الموضوع شديد وقال لك الفنون القتالية دي أنا لازم أخذها معي أوروبا، الناس هناك حيموتوا فيها. فقال لك عليك الله خدت لنا شوية جوجيتسو هنا على حبة كونغ فو وزود لنا كاراتيه كده في الوش، وعليك الله ما تنسى لنا الملاكمة عشان أولادي بحبوها شديد. ويعني عمل لك تشكيلة كده بيسموها هايبريد مارشال آرتس ونشرها في أوروبا. في أوكرانيا قررت جماعة من النساء أواخر التسعينات تشكيل فن قتالي خاص بالمرأة يهدف للاستقلال التام عن الرجال وسمي بأسغاردا. تدربنا من خلاله على حركات قتالية تحولهن إلى أسلحة فتاكة، وسكننا في أعالي الجبال والراجل فيكم يجي. بس طبعا إحنا رجالة والراجل فينا ما يمدش يده على واحدة ستة فمش هنروح. ولكن مع كل ذلك فإن شهرة الفنون القتالية وانتشارها في العصر الحديث يعودان إلى بطل الكونغ فو بروس لي الذي تمت دعوته في المسلسل الأمريكي The Green Hornet حتى يلعب دورا يعتمد على وبعد نجاح الدور انهالت العروض السينمائية عليه بكثرة لتنتشر الفنون القتالية في العالم أجمع. تبع بروس لي في عالم السينما أبطال آخرون مثل جيت لي في الووشو وجاكي تشان في التايكواندو والجودو والفنان أحمد زكي في أسكابوريا وغيرهم كثير. بس ده كله كوم والحصل مع الحاج ياناغي ريوكن كوم تاني. عمك ريوكن ده أخضريك راجل عجوز بس كان عنده فن قتالي بيديه طاقة روحية، يعني ما شاء الله قدرة تخليه يكرفس أي زول قدامه، وبالفعل استطاع أن يخرج منتصرا في 200 قتال طبعا كلهم مع التلاميذ بتاعينه. المهم بعد كل الانتصارات دي وهو عمره 65 سنة أخذته كده العزة وقام يطلع لك $5,000 من جيبه وقال لك جيبوا لي أجمد محارب بتاع فنون قتالية في العالم واتحداه ويفوز علي ودي قروشي. الناس قالت له كده عمو أهدى شوية بس ما في فايدة. المهم في النهاية نزل له واحد صحفي كان متعلم شوية كاراتيه على حبة جوجيتسو وهوب عمك ريوكن اتضرب ضربة عمره ما حينساه والدلزينة. يلا ما علينا يا خضريكا، هسي انت أخذت لك فكرة عن الفنون القتالية عشان لما تجينا هنا في كوكبنا وتكون ده تتحداني ألقى لي شوية منافسة بدل هزول الما منه فايدة المرسلين ليدا. فن القتال مهارة قد طورت عبر السنين لم تخلو منه حضارة قد ساد منذ الأولين. في الصين ذا الكونغ فو ابتدى في معبد يدعى شاولين وبنهجه الكاراتيه اقتدى بحزامه الفذ المتين. والساموراي سيوفهم قد سابقت طرف العيون نعم الصفوف صفوفهم صمدت على مر القرون. دعني أعلمك القتال لعله يناسبك به تتقي شر الرجال إن العدو يراقبك خذ لكمة أو لكمتين لا بأس إني ألاعبك لا ضر في لكم اليدين مثل الصغير يداعبك.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
8: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة
1: نطفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

صادر 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ الحديدة يؤكد حاجة المديريات المحررة لمزيد من مشاريع البنية التحتية ويدعو للاستثمار السياحي في الخوخة. الهيئة العليا للأدوية تؤكد دعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبة التغطية المحلية إلى 50%. البريقة تدشن حملة لإزالة الأتربة من شوارع الحسوة والشعب وبئر أحمد. صحة ساحل حضرموت تبحث احتياجات مستشفى الشحر وتعزيز الخدمات الطبية. البريقة تبدأ أعمال المسح الميداني لطريق الحسوة الداخلي تمهيداً لإعادة تأهيله. تشغيل تجريبي بالطاقة الشمسية لمشروع مياه وادي مذاب بمديرية الصعيد في شبوة. أشغال ساحل حضرموت تواصل تهيئة شواطئ المكلا استعداداً لموسم البلدة. وإليكم التفاصيل. أكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر حاجة المديريات المحررة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء، داعيا إلى تعزيز الدعم الحكومي والسعودي للمحافظة. كما شدد على أهمية استثمار المقومات السياحية في مديرية الخوخة والشريط الساحلي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب. أكد المدير العام للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد القادر الباكري حرص الحكومة على دعم وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، موضحا أن 14 مصنعا محليا تنتج حاليا نحو 2000 صنف دوائي تغطي 30% من احتياجات السوق، وأشار إلى خطة لرفع التغطية إلى 50% مع قرب تشغيل مصانع جديدة ومختبر مركزي حديث. دشنت السلطة المحلية بمديرية البريقة في العاصمة عدن حملة لإزالة الأتربة المتراكمة من الشوارع العامة في منطقة الحسوة والشعب وبئر أحمد، ضمن جهودها لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام وتسهيل حركة السير. وأكدت قيادة المديرية أن الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة تستهدف مختلف مناطق البريقة. دشنت السلطة المحلية في مديرية البريقة أعمال المسح الميداني لطريق الحسوة الداخلي تمهيداً لإعادة تأهيله وربطه بشبكة الصرف الصحي وتنفيذ أعمال الزفلتة، ويأتي المشروع استجابة لمطالب الأهالي وتحسيناً للبنية التحتية في المنطقة التي تعاني منذ سنوات من تدهور الطرق ومشكلات الصرف الصحي. أشرفت الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة شبوة على التشغيل التجريبي بالطاقة الشمسية لمشروع مياه وادي مذاب بمنطقة المصينعة في مديرية الصعيد، ضمن مشاريع تعزيز إمدادات المياه باستخدام الطاقة المتجددة. وأكدت الهيئة نجاح اختبارات الضخ وجودة المياه، مشيرة إلى أهمية المشروع في التخفيف من آثار الجفاف. بحث مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت احتياجات مستشفى الشحر العام والتحديات التي تواجه الخدمات الصحية فيه خلال لقاء ضم الجهات المعنية ولجنة المخيمات الطبية. وأكد مدير مكتب الصحة الدكتور أحمد بن نويصر استمرار دعم المستشفى والعمل على تعزيز قدراته وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة. يواصل مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت تنفيذ أعمال رفع المخلفات وإزالة أشجار السيسبان والعوائق من شواطئ ومتنفسات مدينة المكلا بتوجيهات محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي وبتمويل من السلطة المحلية، وتهدف الأعمال إلى تحسين المظهر العام ورفع جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين والزوار خلال موسم البلدة السياحي الذي يشهد سنويا إقبال واسعا على المتنفسات والمواقع البحرية في المدينة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. شكرا لكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية

0: 84.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: ميسي على الحبايب
1: 88.9
3: حلوه والسكر في
1: عدنية FM.
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
1: 88.9
5: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
1: عدنية FM.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

وعدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، ونواصل معكم موضوعنا لهذا اليوم. وخلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا.

نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو، ألو، ألو مرحبا، ألو، ألو.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا
1: اسمعينا.
0: أيوة أسمعك، كيف الحال؟
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
1: يا ميتالين شالين
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله نشكر على كل حال.
0: الحمد لله على كل حال. تفضل.
1: البرنامج ما جاش من البداية بالراديو،
0: الآن تسمعنا؟
1: فجأة فكينا قد الحلقة تمشي على إيش الله أعلم إيش تقول وما أدري.
0: موضوعنا لهذا اليوم بنتكلم عن المغامرة.
1: أيوة.
0: فهل بتشوف أنت أن المخاطرة ممكن أنها تكون ضرورة، أو أنه في بعض الأحيان المخاطرة بتكون تهور؟
1: المخاطرة ضرورة؟
0: أيوة. مثلا هل بتشوف أنه مثلا مغامرتك في فتح مشروع معين، هل بتشوف أنه ضرورة أو أنه فيها خطورة، وممكن أنه مخاطرتك أو مغامرتك الغير مدروسة تكون نتيجتها فشل أو نتيجة سلبية؟
1: شوفي يا ست الكل، خلصت أدرتك؟
0: أتفضل.
1: شوفي، حاجة فيها قمر يعني كشرع ودين ما ذكرها ولا قال إنه ندخل في قمر. كم من واحد ضاع بسبب القمر هذا؟ يعني أنا بالنسبة لي ما أدخل في المغامرة ولا أدخل في القمر.
0: المغامرة المغامرة إنك تغامر أو تخاطر بشيء غير مدروس، مثلا ممكن إنك تسيب عمل مثلا علشان تفتح مشروع خاص. في بعضه بيشوفه مغامرة، في بعضه ممكن يكون نجاح، وفي بعض الأحيان يكون فشل إذا كان مش مدروس.
1: ليش أنا أخاطر؟ ليش؟
0: يعني أنت مش مع إنك تخاطر؟
1: ليش أخاطر؟ أنا ما أخاطر، أنا أنافس، أدخل أدرس الموضوع صح، ويعني وأخدم عليه إن شاء الله.

0: تسمح لي؟ هل أنا وضعي يسمح؟
1: يعني أنت
0: ما أدخل أنا صفر وأدخل أقامر جهة يعني شخص ولا جهة ولا عمل معين أعلى مني مستوى وأعلى مني إمكانية، وهذا مخاطرة.
1: صحيح.
0: لهذا أنا أدخل منافسة، أدخل يعني مشروع معين لي أدخل أنافس فيه، أدخل أثبت وجودي فيه، بس تكون الظروف يعني مواتية لي. صحيح. مش أدخل أنا من الصفر وأنافس عمالقة ولا جبابرة، صعب.
1: يعني أنت بتشوف إنه لازم أنت تدرس، يعني تعمل أي شيء بشيء يعني بمدروس، يعني ما يكونش تهور منك بدون مثلا ما أنت تعرف أنت إيش بتسوي، أو ما تعرفش إيش النتائج اللي ممكن تكون بسبب هذه المغامرة.
0: أكيد. وبعدين شوفي القمر من مغامرة تقامر يعني أنت الآن بالمغامرة أنت تشعر في المغامرة في خطورة. المغامرة فيها خطورة، ممكن تروح للآخر أنت.
1: صح.
0: ممكن تروح صفر، ترجع صفر، تضيع كل شيء عليك. ليش تقامر؟ بأي حق تقامر؟ ما تقامر أنت، أنت تطور تنافس بإمكانياتك البسيطة على مستواك الموجود، تحمل بعدين ما قرأ لك.
1: شكرا لك صديقنا أحمد، شكرا لك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. خلونا نستقبل اتصال آخر ونقول ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كيفك؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: معكم علي حمود.
1: أهلا وسهلا فيك يا علي، كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير.
1: علي، هل بتتفق مع صديقنا أحمد اللبناني إنه المخاطرة وإنك تغامر يعتبر تهور، أو إنه بتشوف إنه لا، في بعض الأحيان لازم إحنا نغامر، يعني في أشياء بتحكم علينا إن إحنا نغامر ونخاطر في بعض الأحيان؟
2: شوفي، أول شيء أشكر الأخ أحمد اللبناني على كلامه رائع وجميل صراحة، وهو دائما يشارك في إذاعة الميتين، وأنا أعرف على الربع صراحة على مشاركته الطيبة، وهو عمي واحد، هو عمي يحب الميت ويحب الضحك، وأنا أعتقد أنه كلامه صحيح الكلام وأنا استوى يعرض الشخص عندما أني يشتير غامر لابد أني أعرف أني في رسام غضب أعرف إيش العوارض وإيش المخاطر وإيش الهاي.
1: أيوة نسمعك، تفضل.
2: أيوة
1: تفضل نسمعك.
2: يعني عن يعني نتحدث عن المغامرة، والمغامرة شو بيقعد يتصور، يكون الشخص تصور ويتصور أي شيء.
1: أيوة أنت بتشوف إنه لا،
2: لابد
1: إنه لازم يدرس. أيوة من دون تهور.
2: أيوة لابد إنه يشوف وش الموضوع، مثلا ماشي أشياء في حاجة ولا لابد إنه يسأل، لكن لابد إنه من قبل أدرس الموضوع، أشوف إيش المواجهات، إيش العقوبات، إيش يكون، إيش الخواطر، يعني مش يعني من شخص ثاني يعني لا خطأ هذا.
1: في بعضهم بيقول أجرب حظي، في يعني بعض الأشخاص يقول يلا خليني أجرب حظي، ممكن إنه يجرب حظه في مشروع خاص من دون ما يكون مدروس لهذا المشروع، فهذه بهذه الطريقة بيكون تهور، يعني النتائج بتكون غير محسوبة وغير مدروسة وبتكون سلبية.
2: أيوة بتكون يعني غير يعني نعم صار سلبية، يابد إنك تشوف الحاجة، مثلا بقول يا أخي أنا مثلا وأفتح حاجة ولا يا أخي ضرب يا أخي توقع يا أخي يمكن هذا يعني ماشي عنده خطة، مش عنده تنظيم، مش عنده اهتمام عن هذا الموضوع، يعني همج فما هذا الهمج يتهوى ما يفرعه ما يجيب أي نتيجة.
1: صحيح.
2: إن هذا جدلت نواطي سلبية ماشي إيجابية.
1: شكرا لك علي حمود، شكرا لاتصالك. شكرا.
2: شكرا لك يا علي، شكرا لكم جميعا طارم إذاعة أدين أفهم والمتصلين والمستمعين والمتابعين في كل مكان.
1: شكرا لكم. شكرا لك. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
3: ألو يا مساء الخير يا عليا.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا أم حمزة، كيف حالك؟
3: أهلا حبيبي، تحياتي لكل المتصلين والمستمعين.
1: تحياتنا لك
3: وللمخرج.
1: تحياتنا لك، أهلا وسهلا، أنا المخرجة.
3: أهلا حبيبي.
1: الله يحفظك.
3: الموضوع الحلقة حلو جدا وشيق، بس تعرفي يا عليا أن المغامرة تجي في سن معين، يعني أحس أنه فترة الشباب هو فترة

0: مغامرة. الآن في سننا هذا بعد ما عدينا 45 وصلنا للخمسين بقينا حذرين يعني.
1: طيب.
0: بقينا نحسب كل شيء. أنا عن نفسي غامرت في سنة 2004 أيوة سنة 2004 لما أنا جت من عهد راسية للعراق في عز كان الاستعمار الأمريكي لما كانوا دخلوا هناك الأمريكان عايز ما مسكوا صدام والمحاكمة وقتلوا النواني هناك كان 5 سنين يا إلياء لا أشوف أهلي ولا أي حاجة كان بس عبر الاتصال من فترة وفترة بس كانت أني أشوفها من أحلى السنين و5 سنين اللي أنا قضيته بمغامرته بنجاحه بخسويته
1: هل شفتي نتائجها؟ نتائجها يعني أنت كيف شفتي نتائجها؟
0: جدا رائعة علمتني الظروف بقساوة الظروف تعلمت والبعد عن الأهل تعلمت واستفدت وكبرت فيني حاجات وكبرت فيني حب الوطن.
1: طيب يا أم حمزة هل درستي قبل ما تتخذي هذا القرار؟ هل درستي؟ هل يعني شاورتي نفسك؟ جمعتي معلومات؟
0: فكرت والكل كان يحذرني خوات أم صديقات لا تروحيش في مخاطرة مش عارفة إيش روحي أبدا قلت لهم خلاص هذا قالي من الله ما برفضه ولا بمنعه وبقول بسم الله وقسما بالله أنني من دخل من نقطة الأردن لا البغداد يعني بر أقسم بالله الرعب اللي كان فيني وأني أشوف الأمريكان وكذا ودعي وأقري وده لكن الحمد لله ربي كملها بالساتر وبالنجاح وتزوجت ورجعت معي بنت حلوة وشهادة دراسة والحياة حلوة يعني
1: أم حمزة هذا كان أنت بتشوفي أنه في المغامرة أو في المخاطرة في بعض الأحيان ممكن تكون طريق للنجاح صح؟
0: ممكن تكون طريق ليش؟
1: للنجاح أيوة
0: أيوة تحدي أنت بينك وبين نفسك مغامرة وتحدي أنت دخلتي الآن في تحدي الكل يقول لك بتفشلي الكل يقول لك لا تروحي والله بترجعي من تاني يوم مش عارفة أنت الآن بقوة بس أنا برضو أرجع وأقول لك يا إلياء
1: أيوه.
0: إن المغامرة تكون في سن معين.
1: طيب إيش رأيك
0: أنا ما شاء الله على بنتي الآن أخذت مني هذا الشيء الآن هي مثلا المكان اللي ما تعرفوش لازم بتروحه الدراسة الصعبة اللي يقولوا عنها مش عارفة إيش
1: لازم تجربها
0: أيوة تجربها ما فيش ما توقفش يعني بمكانه أخذت مني هذه الصفة الحلوة اللي هي إنه الإنسان لازم يغامر بالحياة.
1: طيب.
0: والحياة لازم.
1: مع المغامرة يا أم حمزة إيش لازم يكون يعني مرافق للمغامرة كذا علشان يعني مع المغامرة هذه إذا إحنا بنخاطر أو بنغامر إيش لازم يكون معانا مثلا علشان إحنا نحصد نتيجة كويسة يعني ما تكونش آثارها سلبية.
0: لازم تكوني واثقة من نفسك واثقة من هدفك اتكالك على الله. لازم هذا تكون الثلاث النقاط صوب عينك يعني قدامك أهم شيء ثقتك بنفسك لا أحد يعزز يزحزحه إذا كنت أنت واثقة أنك بتوصلي لهذا المكان وتقولي بسم الله أبدأي وأكيد كل طريق فيه خطورة كل طريق فيه مغامرة.
1: طيب نقدر نقول أن المغامرة بتعتمد على الحظ لأنه كثير بيقول لك أجرب حظي يمكن أيوة تصيب يمكن
0: أكيد
1: تخيب
0: على الحظ أيوة صح على الحظ والحظ يكون متنوع يا توصلي للنهاية الصحيحة يا سبحان الله ترجعي وفي ناس مهما الحظ ما حالفهمش يعيدوا أجين
1: صحيح في ناس مهما غامروا وخاطروا يرجعوا من جديد صحيح
0: أيوة يعيد زي التاجر اللي بنى تجارته وقدر الله وفشلت يعيد تاني مرة من الصفر.
1: طيب يا أم حمزة
0: أيوة
1: التردد بس أنا حابة أسألك تسمعين الآن كويس أو لا؟
0: أيوة أيوة الراديو رجع التردد 88
1: واحد
0: 88.9
1: تسعة لا 89
0: تسعة فون 89 أيوة
1: أيوة أيوة أوكي تمام
0: أيوة رجع
1: شكرا شكرا لك يا أم حمزة حابة تضيفي شيء
0: تحياتي لك يا حبيبي
1: تحياتنا لك الله يسعدك شكرا لك نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا
2: مساك يا عليا
1: يا مساء الورد
2: يا أهلا أهلا
1: كيف حالك يا سالي الحمد لله
2: وانت كيف حالي؟
1: الحمد لله سالي ايش اخبارك؟
2: دوم يا رب تكون بخير الحمد لله
1: سالي الله. سالي تشاركينا يوم تغيبي علينا اسبوع شهر ليش؟
2: والله خليني كذا لو ما حصلت بس والله استمع البرنامج
1: الله يسعدك الله يسعدك يا سالي سالي انت احسك من النوع المغامر والمخاطر
2: لا بالعكس يا علي
1: ما تغامر لا من صوتك احسك كذا متحمسه وممكن انك تجربي وتغامري وتخاطري
2: شوفي يا عليا، مش اني بحرم نفسي، بس في اشياء مش شوفيني اخي دائما يقول لك يا اختي تنجح بكل هدوء، ما ادري ايش والله كيف تطلع، بس ما تحسنيش هذيك اللي هي يعني البد نظار والنية تعال كل هدوء والله يا عليا.
1: طيب هل قد مثلا اتخذتي قرار في يوم من الأيام مثلا، ومثلا إنك ندمتي على القرار هذا، أو إنك اتخذتي قرار وقلتي لا هذا القرار كنت يعني خاطرت فيه وتهورت فيه وما نجحتش فيه؟
2: شوفي عليا، أول حاجة حتى لو ما أبدأ والله يا عليا بأي شيء، أول شيء أصلي استخارة أن قلبي لهذا الشيء، أتوكلت على الله تمام، بدأت توبة. إن كان أحس إنه في تعرقلات، في تعرقلات، في أشياء ما ذاك بوقف، مش إنه نص الطريق، خلينا نقول ما بديش من الأساس. شو يوم أنها إني مش إنه مثلاً داخل مثلاً على يا عليا دخلت أول جامعة كإعلام، بس يوم قسمت لو ما دخلت إعلام جامعة مستوى أول تمام وقفت قم، مش إني ما بدعتش بهذا المجال، وكما موهبة كإلقاء كأنه كرمون الطالبة المثالية كأني كاتبة بس حلو أخذت كسنة، بس يمكن الآن لو ما وقفت قد أرجع أخذ نفس السنة كإعلام لا، يعني تفكير تغير يوم ما انقسم الكاتب وقل لا اتكلي حاجة أحلى، يعني الآن تسافر إن شاء الله تسافر دولي الآن ما هي مقابلة لا حابة تكون بالإنجليزي توب، يعني الجامعة معك أي شيء تقولي أي هذا الإنجليزي خلوا مايك يوم جيزب وجيز يومك، فهنا تغيرت هنا خلاص إنه فقلني تعود على البنات وكذا وفعلت قدم والله يعني وزعلنا وتغديناها تعلاني عليه، بس اتخذ كل قرار.
1: بس يا سالي في بعض الأحيان بنقول إنه الحذر الزائد ممكن إنه يضيع علينا كثير من الفرص.
2: والله
1: ويعني ممكن إنه يعرضنا للكثير من الخسارات، إنه لا أنا لو مثلا أنا لو دخلت التخصص هذا ما بنجحش، ما بفعلش، ما بسويش وكذا وكذا، فممكن تضيع علينا كثير من الفرص. وفي بعضهم يقول لا أنا بسجل في هذا المجال أو في هذا التخصص، أنا بدخل في هذا العمل ويكون في نجاح، ولكن الحذر الزائد وبزيادة ممكن يعني يكون في كثير من الخسارات.
2: والله بالذات حتى يعني أنا شوفي أنا زي ما قلت زي ما قال لي أخي والله بنجح بكل هدى، صح إنه ما حد يشوف والله يا علي وراء الكواليس وراء المعاناة،
1: صحيح
2: وراء إني توقفي والله بالذات الكتاب لو ما نزلكم كم من دمعة نزل مني، يعني وكم من سهر، كم من قمت، كم من يعني يوم نمت ساعتين وقمت وخطط وفكر ورتب وقم الصبح بدري ومع الكل ولا في أي شيء من اللي خلف التواليس الألام اللي خلاص بعد حين يجيلي يقول لي عقلي فك يا ذا بردي لك من هذه الشغلة ومدري ايش احمش طلعت خلاص وقفت رجعت من جديد يا عليا، بس يعني الواحد سبحان الله اني معي ومع نفسي.
1: بس كويس كويس انك كمان بيكون في حاجة اسمها دراسة، يعني انت بتدرس الموضوع ممكن انك تجربيه وبعدين لو شفتي نفسك انه ما ناسبك بترجعي من جديد، فهذا كويس انه ما بتوقفيش مكانك كمان. والله حلو انك لما تبدأي ان كنت مخاطرة او حتى مش مخاطرة في حاجة اسمها دراسة، انت بتدرسي قراراتك وبتشوفي اللي بيناسبك، وهذا اعتقد افضل شيء.
2: والله حتى اذا على شوفي حتى لو غامر مثلا ما نجحتش بهذا الشيء انا من النوع اللي ما بدلوش الذات، ما بقولش نفسي خلاص
1: كويس.
2: انا مره والله قدمت على شغل يا حليه كنت بنفسي هذا الشغل، قدمت والله كل اللي فيه من حماس من طاقه من افكار ومن كم من ورق، وان يقولوا لي اتصلوا لي معلش نعتذر مني، انا ايش رجع لي المناسبه؟ قد احتمال يكون افكاري احلى منها، احتمال افكاري ما تقبلوش
1: حلو
2: انك ابداع كهم كبار بالسن وكذا، وانا انسانه وابداع هو ما هو الله عارف نيتي اني ما بتحملش كلمه منهم انتقاد ولا كذا، من اول حاجه حلوه رجعتي اني تحسين بذاتي والله يا عليا
1: كويس، يعني قله من الاشخاص ما بيكون عندهم هذا الشيء يا سالي، فانا احييك على اول حاجه ثقتك العاليه بنفسك ومحاولتك انه ما تخليش اي حد في هذه الحياه يحاول انه يحبطك، وانت من نفسك داعمه لنفسك، اهم شيء ان احنا ندعم انفسنا يا سالي.
2: الله يسعدك
1: الله يحفظك، شكرا لك يا سالي، شكرا لاتصالك. إذا مستمعينا الكرام طبعا الآراء تعددت ما بين إنه بيشوف إنه المخاطرة والمغامرة شيء ضروري وشيء إحنا بنحتاجه لتحقيق النجاح، وإنه لولا يعني إن إحنا بنغامر وبنخاطر ممكن إنه كثير من الفرص وممكن إنه كثير من الأشياء راحت علينا. وفي كثير بيشوفوا إنه لا، المخاطرة إذا كانت مش مدروسة أو المخاطرة إذا ما كانت على بينة يعني وما كناش عارفين بنتائجها أو ما عندناش نتائجها ممكن إنها يعني مش ضرورية. وفي البعض بيشوف إنه لا، في وضعنا الحالي في ظروفنا الحالية كلمة إن إحنا نخاطر ممكن نتسبب لنا الكثير من الخسارات، فالاستقرار على ما إحنا عليه هو الأفضل.

وزي ما تحدثنا إنه في بعض أشخاص بيكون عندهم استعداد للخسارة، استعداد لتحمل النتائج كيف ما كانت، والبعض الآخر قد لا يكون لديه هذا النوع من الاستعداد وممكن تأثر فيه الخسارات. كثير من الأشخاص خاطروا بأموالهم ودخلوا على مشاريع وللأسف يعني خسروا مشاريعهم وهم في البداية. ليش؟ لأنه قد يكون سبب هذه الخسارة أنه ما كانش مدروس هذا المشروع، ما كانش مجهزين لهذا المشروع، يا أما كان في سوء لإدارة هذا المشروع. مش يعني إنه الفشل بالشخص نفسه لا، أو إنه حتى التوقيت اختيار المشروع في المكان المعين في التوقيت المعين ما كانش مناسب. وفي الكثير يعني في لحظة قرروا إنهم يغامروا ويخاطروا وفعلا يعني حققوا الكثير من الأشياء. في كمان نوع من المغامرة والمخاطرة اللي أنا يعني بنسمعها كثير جدا لكثير من شبابنا هذه الأيام، اللي يعني بيفضلوا أنهم يهاجروا وللأسف بيقوموا بالهجرة الغير رسمية، فهذا بيكون مخاطرة، والمخاطرة هذه بتكون نتيجتها طبعا قد تكون نتيجتها كويسة للبعض ولكن بتكون مليئة بالمخاطر، وللأسف ممكن تكون نتيجتها الموت. وكثير من شبابنا قاموا بهذه الهجرات وللأسف ماتوا. فهنا نقدر نقول إن المخاطرة هي نوع من التهور. مستمعينا الكرام، احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب. شكرا لكل مشاركاتكم وشكرا لكل آرائكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله نلاقيكم بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائد ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشعة الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: الكارثية
4: عدم يا إف إم.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات، بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
0: مراجعات إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات، بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط.

على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام بمشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات

والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي عدن 88.9.

0: كل يوم جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
5: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
4: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
5: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
4: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
6: 45 عام
7: والطعم يا سلام،
8: والطعم يا سلام.
9: زبادي نانا.
10: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
12: ولكل هدف حكاية.
4: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
12: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.
6: وجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا، بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات، بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي
1: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة

0: ها فهمت هتقولوا ايه في الحلقة دي؟
1: انا مش فاهم ولا حرف من اللي بتقولوه.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين نحافظ عليك من البوليس.
1: ايوه،
0: هم معرضين نفسنا للخطر عشان نحميك.
1: مش عارف، مش مرتاح لك، بس ماشي شغال. ماشي،
2: لازم تقدم خدمة للمجتمع. الخدمة دي هتخلي الناس تتعاطف معاك وتنزل ان انت حرامي.
1: خدمة للمجتمع ايه؟ هوزع كراتين رمضان مثلا، ولا اعمل لك اعلانات مع الاستاذ اسعاد يونس عن الغريمات؟
2: ما شاء الله، ده انت مثقف جدا وعارف الغريمات كمان.
1: لا، ده احنا مره سرقنا واحده من الغريمات دول بعد ما دام اسعاد يونس فكت زنقتها، فقالوا لي يعني اتسجن التاني.
2: طبعا خرجتوها لما عرفتوا ورجعتوا الفلوس اللي سرقتوها، صح؟
1: لا، كنا صرفنا بقى الفلوس خلاص، فضلت في السجن الحمد لله.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين منك شغلانه بسيطه.
1: سرقه بالاكراه؟
0: لا لا خالص،
2: انت هتقدم برنامج توعيه تفهم الناس ازاي يحافظوا على نفسهم من السرقه، ازاي ياخدوا احتياطاتهم، ازاي ما يخلوش اي لص يقدر يسرقه.
1: ايه ايه ايه ايه، حيلك حيلك، ده انت كده هتوقفي حال الحراميه والنشالين واللصوص. حرام عليك يا شيخ، دول فاتحين بيوت برضو، دول وراهم جيوش بتاكل وتشرب وبتتعلم. ليه خراب البيوت ده يا استاذه؟ يا شيخ ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، ولم علينا عبيدك يا رب. يا ساتر عليك يا ساتر، ده انت سودة قوي من جوه.
2: يا سلام، خلاص خلي البوليس بقى يشخلع.
1: فين سكريبتات الحلقات؟ انا جاهز للتصوير، قولي اكشن. مكياج مكياج، اجهز عشان الشوت اللي جاي. وربنا على الحرامي وابن الحرام، احنا فدا المجتمع يا ناس.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: وحشتنا يا ابو ندى، وحشتنا. سيبتنا اللي ورانا واللي قدامنا، عايزين نشوفك بقى يا اسطوره. ده نداء موجه مني للاسطوره الحيه السيد زكريا. الله على السجع، الاسطوره الحيه السيد زكريا. ابو ندى طالع تاني من الدور التحتاني، ابو ندى هيظهر مع سمر سمير من جديد. هي فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير بيبان في محبينك ومتابعينك، فرق كبير والله، فرق كبير. مستنينك يا نجم النجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: برافو عليكي، عرفتي تضحكي عليه.
2: امال ده لو فهم ان ما عليهوش حاجه هيضيعنا معاه وهيمشي على طول. لازم يفضل خايف ومرعوب وحاسس ان البوليس ممكن يكبس عليه في اي لحظه.
0: دلوقتي هننزل بالحمله اللي مكسره الدنيا عن حلقات ابو ندى الجديده، الاعلانات نازله ترخ ترخ.
2: لسه اصبر، التقيل جاي ورا. اهم حاجه شددوا الحراسه عليه، وعايزين ننقله من المكان ده لمكان تاني، محدش ضامن حاجه.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: نعم، بتقول ايه؟
6: فص ملح وداب يا فندم، ومش لاقيهم في اي مكان، قلبت عليهم الدنيا وزي ما يكونوا فص ملح وداب.
5: ايه الارض اتشقت وبلعتهم؟ هاتهم لي من تحت تقطيع الارض، عاوزهم كلهم، انت فاهم؟
6: حاضر، ورحمه امي ما هعتقهم، وهوصل لهم يعني هوصل لهم.
5: عامل لي حلقات يا ابو ندى، عامل لي فيها النجم ابو ندى. ماشي، حجيبك يعني حجيبك.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: ابو ندى يا ابو ندى، يا ابو ندى.
1: شكوكو يا شكوكو، وحشتنا يا واد.
0: يلا وحشتني يا شكوك، وحشتني يا ابو ندى.
1: امال فين زعتر؟
0: زعتر مين؟ الله،
1: وحشتني يا واد.
0: وانت وحشتني قوي.
1: مرة ايه زي ايه؟ زعتر فين؟
0: زعتر زعتر داخل الحمام، اصله كان مزنوق يعني.
1: حمام ايه؟ هو عارف، هو عارف الحمام منين؟
0: مكان كده عامل زي الدولاب. بس هو ليه الحمام عندك من غير قاعده؟ وليه مليان هدوم؟ وايه الهدوم دي اساسا؟
1: هو عملها في الدريسنج روم.
7: ايه ده يا جماعه؟ والنعمه، وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي مات.
0: الله، بس ايه يعني بقى؟ فهمنا بقى، ايه العز ده ابو ندى يعني؟ انت عملت ايه يا ملك؟ الناس كلها بتدور عليك، دول راحوا لدرويش وعلقوه.
1: يا نهار اسود، علقوا درويش؟
7: نفخوه عشان يقول

0: يوصلولك ومعرفوش.
1: وكانوا مراقبنا، كانوا مراقبنا بس على مين يعني، احنا زوغنا منهم.
2: استر يا رب.
3: زكريا
0: يا نهار مزحلق.
3: هاي
1: هاي كول
0: هاي اشكول.
3: مين دول؟
2: دول دول
1: تشمينة شبح.
2: ابني اخرس اخرس خالص، حامل ايه وزفت ايه اخرس.
0: اتجوزت من ورانا زكريا؟ طب ليه زكريا دي اخرتها يا ابني كده برضو؟ والنعمة تاريخي مقاوي.
2: انت هتعمل لي فيها عباس الضو في المال والبنون. اسمعوا هقول لكم على حاجة مهمة قوي.
0: قول.
2: هنا في غدا واكل وشرب، هتاكلوا وهتشربوا وهتبسطوا. هيا عشان عندنا شغل، هيا جهزوا.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: انتظرونا في الحلقة الثانية مع الأسطورة الحية سيد زكريا. زكريا ابو ندى نجم النجوم، نجم النجوم. ايوه هو بنفسه زكريا، زكريا ابو ندى. اتفضل يا زكريا اتكلم، اتفضل اتكلم.
2: مساء الخير، وحشتوني يا حبايبي ومعجبيني.
1: مساء الخير.
3: ستوب، اتكلم هنا.
2: ايه يا شكوك؟ ايه يا شكوك؟
1: عايز اطلع معاك.
2: احنا طالعين عمره يا ابني، اهدى يا شكوك شويه، عندنا شغل يا ابني.
1: ماشي يا نجم اتفضل، انا اسف.
2: جمهوري الحبيب، انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي.
3: اتفضل قول يا زكريا.
2: ازاي نحمي نفسنا من السرقه والنشل وسرقه الجزم والشبشب والبوت وسرقه الفلل والعربيات؟ هنعمل معاكم حلقات بعنوان خلي بالك من فلوسك واوعى الحراميه تدوسك، ولم علينا عبيدك يا رب.

المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة

0: عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات، بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا. وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.
1: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة

0: ها فهمتوا هتقولوا ايه في الحلقة دي؟
1: انا مش فاهم ولا حرف من اللي بتقولوه.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين نحافظ عليك من البوليس.
1: ايوة،
0: ومعرضين نفسنا للخطر عشان نحميك.
1: مش عارف مش مرتاح لك، بس ماشي شغال. ماشي،
2: لازم تقدم خدمة للمجتمع. الخدمة دي هتخلي الناس تتعاطف معاك وتنزل ان انت حرام.
1: خدمة للمجتمع؟ ايه، هوزع كراتين رمضان مثلا، ولا اعمل لك اعلانات مع الاستاذة اسعاد يونس عن الغريمات؟
2: ما شاء الله، ده انت مثقف جدا وعارف الغريمات كمان.
1: لا، ده احنا مرة سرقنا واحدة من الغريمات دول بعد ما دام اسعاد يونس مفكت زنقتها، فقالوا ليه يعني اتسجن التاني.
2: طبعا خرجتوها لما عرفتوا ورجعتوا الفلوس اللي سرقتوها، صح؟
1: لا، كنا صرفنا بقى الفلوس، خلاص فضلت في السجن الحمد لله.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين منك شغلانة بسيطة.
1: سرقة بالإكراه؟
0: لا لا خالص،
2: انت هتقدم برنامج توعية تفهم الناس ازاي يحافظوا على نفسهم من السرقة، ازاي ياخدوا احتياطاتهم، ازاي ما يخلوش اي لص يقدر يسرقهم.
1: ايه ايه ايه ايه، حيلك حيلك، ده انت كده هتوقفي حال الحرامية والنشالين واللصوص. حرام عليك يا شيخ، دول فاتحين بيوت برضو، دول وراهم جيوش بتاكل وتشرب وبتتعلم. ليه خراب البيوت ده يا استاذة؟ يا شيخ ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، ولم علينا عبيدك يا رب. يا ساتر عليك يا ساتر، ده انت سودة قوي من جوه.
2: يا سلام، خلاص خلي البوليس بقى يشخلع.
1: في سكريبتات الحلقات انا جاهز للتصوير، قولي اكشن. مكياج مكياج، اجهز عشان الشوت اللي جاي. وربنا على الحرامي وابن الحرام، احنا فدا المجتمع يا ناس.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: وحشتنا يا ابو ندى، وحشتنا. سيبتنا اللي ورانا واللي قدامنا، عايزين نشوفك بقى يا اسطوره. ده نداء موجه مني للاسطوره الحيه السيد زكريا. الله على السجع، الاسطوره الحيه السيد زكريا. ابو ندى طالع تاني من الدور التحتاني، ابو ندى هيظهر مع سمر سمير من جديد، هيشجينا ويطربنا ويرجعنا لايام زمان. تصدقوا تصدقوا، حفلات ابو ندى دي بتفكرني بحفلات الست ام كلثوم والناس ملمومين حواليها على الراديو بيسمعوا، وكل واحد عنده حاجه كان بيسيبها عشان يسمع الست. يا ابو ندى يا غالي يا عالي يا عالي قوي، فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير بيبان في محبينك ومتابعينك، فرق كبير والله، فرق كبير. مستنينك يا نجم النجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: برافو عليكي، عرفتي تضحكي عليه.
2: امال ده لو فهم ان ما عليهوش حاجه هيضيعنا معاه وهيمشي على طول. لازم يفضل خايف ومرعوب وحاسس ان البوليس ممكن يكبس عليه في اي لحظه.
0: دلوقتي هننزل بالحمله اللي مكسره الدنيا عن حلقات ابو ندى الجديده، الاعلانات نازله ترخ ترخ.
2: لسه اصبر، التيجي الجاي ورا، اهم حاجه شددوا الحراسه عليه، وعايزين ننقله من المكان ده لمكان تاني، محدش ضامن حاجه.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: نعم، بتقول ايه؟
6: فص ملح وداب يا فندم.
7: عدل على الحبايب 88 فاصلة 9 والسكر في عدل زائد ام.
8: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
7: 88 فاصلة 9
9: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة، يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
7: عدل زائد ام.

0: 子。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: رفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
5: ومش لاقيهم في أي مكان، قلبت عليهم الدنيا وزي ما يكونوا فص ملح وداب.
6: إيه؟ الأرض اتشقت وبلعتهم؟ هاتهم لي من تحت تقطيع الأرض، عاوزهم كلهم، أنت فاهم؟
5: حاضر، ورحمة أمي مع عتقهم، وهوصل لهم يعني هوصل لهم.
6: عامل لي حلقات يا أبو الندى، عامل لي فيها النجم أبو الندى، ماشي، حجيبك يعني حجيبك.

0: حشتيني وين؟
1: يلا وحشتيني يا شكوك، وحشتيني يا ابو ندى.
0: امال فين زعتر؟
1: زعتر مين؟ الله
0: وحشتيني واد.
1: وانت وحشتيني قوي.
0: مبارك ايه؟ زي ايه زعتر فين؟
1: زعتر؟ زعتر داخل الحمام، اصله كان مزنوق يعني.
0: حمام ايه؟ هو عارف الحمام منين؟
1: مكان كده عامل زي الدولاب، بس هو ليه الحمام عندك من غير قاعده؟ وليه مليان هدوم؟ وايه الهدوم دي اساسا؟
0: هو عملها في الدريسنج روم؟
2: ايه ده يا جماعه؟ والنعمه وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي مات.
1: الله، بس ايه يعني بقى؟ فهمنا بقى، ايه العز ده ابو ندى يعني؟ انت عملت ايه يا ملك؟ الناس كلها بتدور عليك، دول راحوا لدرويش وعلقوه.
0: يا نهار اسود، علقوا درويش؟
2: نفخوه عشان يوصلوا لك ومعرفوش.
1: وكانوا مراقبنا، كانوا مراقبنا، بس على مين يعني؟ احنا زوغنا منهم.
0: استر يا رب.
3: زكريا
2: يا نهار مزحلق.
3: هاي
1: هاي كول
2: هاي اشكول.
3: مين دول؟
0: دول اهلي.
3: ياي
1: كول
2: ياي اشكول.
1: ايه القمر ده ابو ندى؟
0: بس اهدى. ست جود بوي.
2: مساء الخير.
0: اقف هنا وتعدل.
3: ايه ده؟ ايه اشكال الضاله دي؟
0: ده جوز امي وده صاحبي شكوكو وزعتر اللي كنت حكيت لك عنه.
3: دول مش ممكن، مش معقول. طب ازاي يا ده؟ ايه القرف ده؟
2: قوي
0: انت هتعمل لي فيها عباس الضو في المال والبنون. اسمعوا، هقول لكم على حاجة مهمة قوي.
2: قول.
0: هنا في غدا واكل وشرب، هتاكلوا وهتشربوا وهتبسطوا. هيا عشان عندنا شغل، هيا جهزوا.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: انتظرونا في الحلقة الثانية مع الأسطورة الحية سيد زكريا. زكريا ابو ندى نجم النجوم، نجم النجوم. ايوه هو بنفسه زكريا ابو ندى. اتفضل يا زكريا، اتكلم.
0: مساء الخير، وحشتوني يا حبايبي ومعجبيني.
1: مساء الخير.
3: ستوب، بتعمل ايه هنا؟
0: ايه يا شكوك؟
1: عايز اطلع معاك.
0: احنا طالعين عمر يا ابني. اهدى يا شكوكو شويه، عندنا شغل يا ابني.
1: ماشي يا نجم، اتفضل. انا اسف.
0: جمهوري الحبيب، انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي.
3: اتفضل قول يا زكريا.
0: ازاي نحمي نفسنا من السرقه والنشل وسرقه الجزم والشبشب والبوت وسرقه الفلل والعربيات؟ هنعمل معاكم حلقات بعنوان خلي بالك من فلوسك، واوعى الحراميه تدوسك، ولم

0: المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة: تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات، بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء وخطط

0: رفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.
1: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة

0: فهمت هتقولوا ايه في الحلقه دي؟
1: انا مش فاهم ولا حرف من اللي بتقولوه.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين نحافظ عليك من البوليس.
1: ايوه،
0: هم معرضين نفسنا للخطر عشان نحميك.
1: مش عارف، مش مرتاح لك، بس ماشي شغال. ماشي،
2: لازم تقدم خدمه للمجتمع. الخدمه دي هتخلي الناس تتعاطف معاك وتنزل ان انت حرامي.
1: خدمه للمجتمع ايه؟ هوزع كراتين رمضان مثلا، ولا اعمل لك اعلانات مع الاستاذ اسعاد يونس عن الغريمات؟
2: ما شاء الله، ده انت مثقف جدا وعارف الغريمات كمان.
1: لا، ده احنا مره سرقنا واحده من الغريمات دول بعد ما دام اسعاد يونس ما فكت زنقتها، فقالوا لي يعني اتسجن التاني.
2: طبعا خرجتوها لما عرفتوا ورجعتوا الفلوس اللي سرقتوها، صح؟
1: لا، كنا صرفنا بقى الفلوس خلاص، فضلت في السجن الحمد لله.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين منك شغلانه بسيطه.
1: سرقه بالاكراه؟
0: لا لا خالص،
2: انت هتقدم برنامج توعيه تفهم الناس ازاي يحافظوا على نفسهم من السرقه، ازاي ياخدوا احتياطاتهم، ازاي ما يخلوش اي لص يقدر يسرقه.
1: ايه ايه ايه ايه، حيلك حيلك، ده انت كده هتوقفي حال الحراميه والنشالين واللصوص. حرام عليك يا شيخ، دول فاتحين بيوت برضو، دول وراهم جيوش بتاكل وتشرب وبتتعلم. ليه خراب البيوت ده يا استاذه؟ يا شيخ ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، ولم علينا عبيدك يا رب. يا ساتر عليك يا ساتر، ده انت سودة قوي من جوه.
2: يا سلام، خلاص خلي البوليس بقى يشخلع.
1: فين سكريبتات الحلقات؟ انا جاهز للتصوير، قولي اكشن. مكياج مكياج، اجهز عشان الشوت اللي جاي. وربنا على الحرامي وابن الحرام، احنا فدا المجتمع يا ناس.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: وحشتنا يا ابو ندى، وحشتنا. سيبتنا اللي ورانا واللي قدامنا، عايزين نشوفك بقى يا اسطوره. ده نداء موجه مني للاسطوره الحيه السيد زكريا. الله عالسجع، الاسطوره الحيه السيد زكريا. ابو ندى طالع تاني من الدور التحتاني، ابو ندى هيظهر مع سمر سمير من جديد، هيشجينا ويطربنا ويرجعنا لايام زمان. تصدقوا تصدقوا، حفلات ابو ندى دي بتفكرني بحفلات الست ام كلثوم والناس ملمومين حواليها على الراديو بيسمعوا، وكل واحد عنده حاجه كان بيسيبها عشان يسمع الست. يا ابو ندى يا غالي، يا عالي يا عالي قوي، فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير بيبان في محبينك ومتابعينك، فرق كبير والله، فرق كبير. مستنينك يا نجم النجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: برافو عليكي، عرفتي تضحكي عليه.
2: امال ده لو فهم ان ما عليهوش حاجه هيضيعنا معاه وهيمشي على طول. لازم يفضل خايف ومرعوب وحاسس ان البوليس ممكن يكبس عليه في اي لحظه.
0: دلوقتي هننزل بالحمله اللي مكسره الدنيا عن حلقات ابو ندى الجديده، الاعلانات نازله.

0: لترخ ترخ.
1: لسه اصبر، التقيل جاي ورا. اهم حاجه تشددوا الحراسه عليه، وعايزين ننقله من المكان ده لمكان تاني، محدش ضامن حاجه.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: تقول ايه؟
4: فص ملح وداب يا فندم، ومش لاقيهم في اي مكان. قلبت عليهم الدنيا وزي ما يكونوا فص ملح وداب.
3: ايه الارض اتشقت وبلعتهم؟ هاتهم لي من تحت تقطيع الارض، عاوزهم كلهم، انت فاهم؟
4: حاضر، ورحمه امي ما هعتقهم، وهوصل لهم، يعني هوصل لهم.
3: عامل لي حلقات يا ابو ندى، عامل لي فيها النجم ابو ندى. ماشي، حجيبك يعني حجيبك.

0: وحشتني يا واد.
1: يلا وحشتني يا شكوك، وحشتني يا ابو ندى.
0: امال فين زعتر؟
1: زعتر مين؟ الله
0: وحشتني يا واد.
1: وانت وحشتني قوي. انت
0: زي ايه؟ زعتر فين؟
1: زعتر زعتر دخل الحمام، اصله كان مزنوق. يعني
0: حمام ايه؟ هو عارف الحمام منين؟
1: مكان كده عامل زي الدولاب. بس هو ليه الحمام عندك من غير قاعده؟ وليه مليان هدوم؟ وايه الهدوم دي اساسا؟
0: هو عملها في الدريسنج روم.
2: ايه ده يا جماعه؟ والنعمه وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي مات.
1: الله، بس ايه يعني بقى؟ فهمنا بقى، ايه العايز ده ابو ندى؟ يعني انت عملت ايه يا ملك؟ الناس كلها بتدور عليك، دول راحوا لدرويش وعلقوه.
0: يا نهار اسود، علقوا درويش؟
2: نفخوه عشان يوصلوا لك ومعرفوش.
1: وكانوا مراقبنا، كانوا مراقبنا، بس على مين يعني؟ احنا زوغنا منهم.
0: استر يا رب.
3: زكريا
2: يا نهار مزحلق.
3: هاي
1: هاي كول
2: هاي اشكول.
3: مين دول؟
0: دول اهلي.
3: ياي
1: كول
2: ياي اشكول.
1: ايه الامر ده ابو نادى؟
0: بس اهدى. ست جود بوي.
2: مساء الخير.
0: اقف هنا وتعدل.
3: ايه ده؟ ايه الاشكال الضاله دي؟
0: ده جوز امي وده صاحبي شكوكو وزعتر اللي كنت حكيت لك عنه.
3: دول مش ممكن، مش معقول. طب ازاي يا ده؟ ايه القرف ده؟ انا عايز ارجع.
1: وكمان بقيت حامل؟ يا نهار اسود يا زكريا اسطوره، انت ما كملتش يومين يا شبح.
0: ابني اخرس خالص. حامل ايه وزفت ايه؟ اخرس.
2: اتجوزت من ورانا زكريا؟ طب ليه يا زكريا؟ دي اخرتها يا ابني كده برضو، والنعمه تاريخي قوي.
0: انت هتعمل لي فيها عباس الضو في المال والبنون. اسمعوا، هقول لكم على حاجة مهمة قوي.
2: قول.
0: هنا في غدا وأكل وشرب، هتاكلوا وهتشربوا وهتبسطوا. هيا عشان عندنا شغل، هيا جهزوا.
4: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
3: انتظرونا في الحلقة الثانية مع الأسطورة الحية سيد زكريا. زكريا أبو ندى نجم النجوم، نجم النجوم. أيوة هو بنفسه زكريا. زكريا أبو ندى اتفضل يا زكريا، اتكلم اتفضل اتكلم.
0: مساء الخير، وحشتوني يا حبايبي ومعجبيني.
1: مساء الخير.
3: ستوب، اتعمل ايه هنا؟
0: ايه يا شكوك؟ ايه يا شكوك؟
1: عايز اطلع معاك.
0: احنا طالعين عمر يا ابني. اهدى يا شكوكو شويه، عندنا شغل يا ابني.
1: ماشي يا نجم، اتفضل. انا اسف.
0: جمهوري الحبيب، انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي.
3: اتفضل قول يا زكريا.
0: ازاي نحمي نفسنا من السرقه والنشل وسرقه الجزم والشبشب والبوت وسرقه الفلل والعربيات؟ هنعمل معاكم حلقات بعنوان خلي بالك من فلوسك، واوعى الحراميه تدوسك، ولم علينا عبيدك يا رب.

ثمانية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.
1: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة أكا

0: ها فهمتوا هتقولوا ايه في الحلقة دي؟
1: انا مش فاهم ولا حرف من اللي بتقولوه.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين نحافظ عليك من البوليس.
1: ايوه،
0: ومعرضين نفسنا للخطر عشان نحميك.
1: مش عارف مش مرتاح لك، بس ماشي شغال. ماشي،
2: لازم تقدم خدمة للمجتمع. الخدمة دي هتخلي الناس تتعاطف معاك وتنسى ان انت حرام.
1: خدمة للمجتمع ايه؟ هوزع كراتين رمضان مثلا، ولا اعمل لك اعلانات مع الاستاذ اسعاد يونس عن الغريمات؟
2: ما شاء الله، ده انت مثقف جدا وعارف الغريمات كمان.
1: لا، ده احنا مره سرقنا واحده من الغريمات دول بعد ما دام اسعاد يونس ما فكت زنقتها.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
5: ده جوز أمي وده صاحبي شكوكو وزعتر اللي كنت حكيت لك عنه.
6: دول؟ مش ممكن، مش معقول. طب ازاي؟ يا ده ايه القرف ده؟ انا عايز ارجع.
7: وكمان بقيت حامل؟ يا نهار اسود يا زكريا اسطوره، انت ما كملتش يومين يا شبح.
5: ابني اخرس اخرس خالص، حامل ايه وزفت ايه؟ اخرس.
8: اتجوزت من ورانا زكريا؟ طب ليه يا زكريا؟ دي اخرتها يا ابني كده برضو، والنعمه التاريخ ماوي.
5: انت هتعمل لي فيها عباس الضو في المال والبنون. اسمعوا هقول لكم على حاجه مهمه قوي.
8: قول.
5: هنا في غدا واكل وشرب، هتاكلوا وهتشربوا وهتبسطوا. هيا عشان عندنا شغل، هيا جهزوا.
9: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: انتظرونا في الحلقة الثانية مع الأسطورة الحية سيد زكريا. زكريا أبو ندى، نجم النجوم، نجم النجوم. أيوة هو بنفسه، زكريا، زكريا أبو ندى. اتفضل يا زكريا، اتكلم، اتفضل اتكلم.
5: مساء الخير، وحشتوني يا حبايبي ومعجبيني.
7: مساء الخير.
6: ستوب، اتعمل ايه هنا؟
5: ايه يا شكوك؟ ايه يا شكوك؟
7: عايز اطلع معاك.
5: احنا طالعين عمره يا ابني، اهدى يا شكوك شويه، عندنا شغل يا ابني.
7: ماشي يا نجم، اتفضل. انا اسف.
5: جمهوري الحبيب، انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي.
6: اتفضل قول يا زكريا.
5: ازاي نحمي نفسنا من السرقه والنشل وسرقه الجزم والشبشب والبوت وسرقه الفلل والعربيات؟ هنعمل معاكم حلقات بعنوان خلي بالك من فلوسك واوعى الحراميه تدوسك، ولم علينا عبيدك يا رب.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.
1: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة أكرم حسني.

0: فهمت هتقولوا ايه في الحلقة دي؟
1: انا مش فاهم ولا حرف من اللي بتقولوه.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين نحافظ عليك من البوليس.
1: ايوه،
0: هم معرضين نفسنا للخطر عشان نحميك.
1: مش عارف، مش مرتاح لك، بس ماشي شغال. ماشي،
2: لازم تقدم خدمة للمجتمع. الخدمة دي هتخلي الناس تتعاطف معاك وتنزل ان انت حرامي.
1: خدمة للمجتمع ايه؟ هوزع كراتين رمضان مثلا، ولا اعمل لك اعلانات مع الاستاذ اسعاد يونس عن الغريمات؟
2: ما شاء الله، ده انت مثقف جدا وعارف الغريمات كمان.
1: لا، ده احنا مره سرقنا واحده من الغريمات دول بعد ما دام اسعاد يونس ما فكت زنقتها، فقالوا لي يعني اتسجن التاني.
2: طبعا خرجتوها لما عرفتوا ورجعتوا الفلوس اللي سرقتوها، صح؟
1: لا، كنا صرفنا بقى الفلوس خلاص، فضلت في السجن الحمد لله.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين منك شغلانه بسيطه.
1: سرقه بالاكراه؟
0: لا لا خالص،
2: انت هتقدم برنامج توعيه تفهم الناس ازاي يحافظوا على نفسهم من السرقه، ازاي ياخدوا احتياطاتهم، ازاي ما يخلوش اي لص يقدر يسرقه.
1: ايه ايه ايه ايه، حيلك حيلك، ده انت كده هتوقفي حال الحراميه والنشالين واللصوص. حرام عليك يا شيخ، دول فاتحين بيوت برضو، دول وراهم جيوش بتاكل وتشرب وبتتعلم. ليه خراب البيوت ده يا استاذه؟ يا شيخ ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، ولم علينا عبيدك يا رب. يا ساتر عليك يا ساتر، ده انت سودة قوي من جوه.
2: يا سلام، خلاص خلي البوليس بقى يشخلع.
1: فين سكريبتات الحلقات؟ انا جاهز للتصوير، قولي اكشن. مكياج مكياج، اجهز عشان الشوت اللي جاي. وربنا على الحرامي وابن الحرام، احنا فدا المجتمع يا ناس.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: وحشتنا يا ابو ندى، وحشتنا. سيبتنا اللي ورانا واللي قدامنا، عايزين نشوفك بقى يا اسطوره. ده نداء موجه مني للاسطوره الحيه السيد زكريا. الله على السجع، الاسطوره الحيه السيد زكريا. ابو ندى طالع تاني من الدور التحتاني، ابو ندى هيظهر مع سمر سمير من جديد، هيشجينا ويطربنا ويرجعنا لايام زمان. تصدقوا تصدقوا، حفلات ابو ندى دي بتفكرني بحفلات الست ام كلثوم والناس ملمومين حواليها على الراديو بيسمعوا، وكل واحد عنده حاجه كان بيسيبها عشان يسمع الست. يا ابو ندى يا غالي، يا عالي يا عالي قوي، فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير بيبان في محبينك ومتابعينك، فرق كبير والله، فرق كبير. مستنينك يا نجم النجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: برافو عليكي، عرفتي تضحكي عليه.
2: امال ده لو فهم ان ما عليهوش حاجه هيضيعنا معاه وهيمشي على طول. لازم يفضل خايف ومرعوب وحاسس ان البوليس ممكن يكبس عليه في اي لحظه.
0: دلوقتي هننزل بالحمله اللي مكسره الدنيا عن حلقات ابو ندى الجديده، الاعلانات نازله ترخ ترخ.
2: لسه اصبر، التقيل جاي ورا، اهم حاجه شددوا الحراسه عليه، وعايزين ننقله من المكان ده لمكان تاني، محدش ضامن حاجه.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: نعم، بتقول ايه؟
6: فص ملح وداب يا فندم، ومش لاقيهم في اي مكان، قلبت عليهم الدنيا وزي ما يكونوا فص ملح وداب.
5: ايه الارض اتشقت وبلعتهم؟ هاتهم لي من تحت تقطيع الارض، عاوزهم كلهم، انت فاهم؟
6: حاضر، ورحمه امي ما هعتقهم، وهوصل لهم يعني هوصل لهم.
5: عامل لي حلقات يا ابو ندى، عامل لي فيها النجم ابو ندى. ماشي، حجيبك يعني حجيبك.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: ابو ندى يا ابو ندى يا ابو ندى.
1: شكوكو يا شكوكو، وحشتني يا واد.
0: يلا وحشتني يا شكوكو، وحشتني يا ابو ندى.
1: امال فين زعتر؟
0: زعتر مين؟ الله،
1: وحشتني يا واد.
0: وانت وحشتني قوي.
1: انت زي ايه؟ زعتر فين؟
0: زعتر زعتر داخل الحمام، اصله كان مزنوق يعني.
1: حمام ايه؟ هو عارف، هو عارف الحمام منين؟
0: مكان كده عامل زي الدولاب. بس هو ليه الحمام عندك من غير قاعده؟ وليه مليان هدوم؟ وايه الهدوم دي اساسا؟
1: هو عملها في الدريسنج روم.
7: ايه ده يا جماعه؟ والنعمه، وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي مات.
0: الله، بس ايه يعني بقى؟ فهمنا بقى، ايه العز ده ابو ندى يعني؟ انت عملت ايه يا ملك؟ الناس كلها بتدور عليك، دول راحوا لدرويش وعلقوه.
1: يا نهار اسود، علقوا درويش؟
7: نفخوه عشان يوصلوا لك ومعرفوش.
0: وكانوا مراقبنا، كانوا مراقبنا، بس على مين يعني؟ احنا زوغنا منهم.
1: استر يا رب.
2: زكريا
7: يا نهار مزحلق.
2: هاي
0: هاي كول،
7: هاي اشكول.
2: مين دول؟
1: دول دول اهلي.
2: ياي
0: ياي كول،
7: ياي اشكول.
0: ايه القمر ده ابو ندى؟
1: بس اهدى اهدى. ست ست ست، جود بوي
7: مساء الخير.
1: اقف هنا وتعدل.
2: ايه ده؟ ايه اشكال الضاله دي؟
1: ده جوز امي وده صاحبي شكوكو وزعتر اللي كنت حكيت لك عنه.
2: دول مش ممكن، مش معقول. طب ازاي يا ده؟ ايه القرف ده؟ انا عايزه ارجع.
0: وكمان بقيت حامل؟ يا نهار اسود يا زكريا اسطوره، انت ما كملتش يومين يا شبح.
1: ابني اخرس اخرس خالص، حامل ايه وزفت ايه؟ اخرس.
7: اتجوزت من ورانا زكريا؟ طب ليه يا زكريا؟ دي اخرتها يا ابني كده برضو، والنعمه التاريخ قوي.
1: انت هتعمل لي فيها عباس الضو في المال والبنون. اسمعوا هقول لكم على حاجة مهمة قوي.
7: قول.
1: هنا في غدا وأكل وشرب، هتاكلوا وهتشربوا وهتبسطوا. هيا عشان عندنا شغل، هيا جهزوا.
3: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: انتظرونا في الحلقة الثانية مع الأسطورة الحية سيد زكريا. زكريا أبو ندى نجم النجوم، نجم النجوم. أيوة هو بنفسه زكريا. زكريا أبو ندى اتفضل يا زكريا، اتكلم اتفضل اتكلم.
1: مساء الخير، وحشتوني يا حبايبي ومعجبيني.
0: مساء الخير.
2: ستوب، اتعمل ايه هنا؟
1: ايه يا شكوك؟ ايه يا شكوك؟
0: عايز اطلع معاك.
1: احنا طالعين عمر يا ابني، اهدى يا شكوكو شويه، عندنا شغل يا ابني.
0: ماشي يا نجم اتفضل. انا اسف.
1: جمهوري الحبيب، انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي.
2: اتفضل قول يا زكريا.
1: ازاي نحمي نفسنا من السرقه والنشل وسرقه الجزم والشبشب والبوت وسرقه الفلل والعربيات؟ هنعمل معاكم حلقات بعنوان خلي بالك من فلوسك واوعى الحراميه تدوسك ولم علينا عبيدك يا رب.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.
1: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة

0: فهمت هتقولوا ايه في الحلقه دي؟
1: انا مش فاهم ولا حرف من اللي بتقولوه.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين نحافظ عليك من البوليس.
1: ايوه،
0: هم معرضين نفسنا للخطر عشان نحميك.
1: مش عارف، مش مرتاح لك، بس ماشي شغال. ماشي،
2: لازم تقدم خدمه للمجتمع. الخدمه دي هتخلي الناس تتعاطف معاك وتنزل ان انت حرامي.
1: خدمه للمجتمع ايه؟ هوزع كراتين رمضان مثلا، ولا اعمل لك اعلانات مع الاستاذ اسعاد يونس عن الغريمات؟
2: ما شاء الله، ده انت مثقف جدا وعارف الغريمات كمان.
1: لا، ده احنا مره سرقنا واحده من الغريمات دول بعد ما دام اسعاد يونس ما فكت زنقتها، فقالوا لي يعني اتسجن التاني.
2: طبعا خرجتوها لما عرفتوا ورجعتوا الفلوس اللي سرقتوها، صح؟
1: لا، كنا صرفنا بقى الفلوس خلاص، فضلت في السجن الحمد لله.
2: اسمع يا زكريا، احنا محتاجين منك شغلانه بسيطه.
1: سرقه بالاكراه؟
0: لا لا خالص،
2: انت هتقدم برنامج توعيه تفهم الناس ازاي يحافظوا على نفسهم من السرقه، ازاي ياخدوا احتياطاتهم، ازاي ما يخلوش اي لص يقدر يسرقه.
1: ايه ايه ايه ايه، حيلك حيلك، ده انت كده هتوقفي حال الحراميه والنشالين واللصوص. حرام عليك يا شيخ، دول فاتحين بيوت برضو، دول وراهم جيوش بتاكل وتشرب وبتتعلم. ليه خراب البيوت ده يا استاذه؟ يا شيخ ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق، ولم علينا عبيدك يا رب. يا ساتر عليك يا ساتر، ده انت سودة قوي من جوه.
2: يا سلام، خلاص خلي البوليس بقى يشخلع.
1: فين سكريبتات الحلقات؟ انا جاهز للتصوير، قولي اكشن. مكياج مكياج، اجهز عشان الشوت اللي جاي. وربنا على الحرامي وابن الحرام، احنا فدا المجتمع يا ناس.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: وحشتنا يا ابو ندى، وحشتنا. سيبتنا اللي ورانا واللي قدامنا، عايزين نشوفك بقى يا اسطوره. ده نداء موجه مني للاسطوره الحيه السيد زكريا. الله عالسجع، الاسطوره الحيه السيد زكريا. ابو ندى طالع تاني من الدور التحتاني، ابو ندى هيظهر مع سمر سمير من جديد، هيشجينا ويطربنا ويرجعنا لايام زمان. تصدقوا تصدقوا، حفلات ابو ندى دي بتفكرني بحفلات الست ام كلثوم والناس ملمومين حواليها على الراديو بيسمعوا، وكل واحد عنده حاجه كان بيسيبها عشان يسمع الست. يا ابو ندى يا غالي، يا عالي يا عالي قوي، فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير بيبان في محبينك ومتابعينك، فرق كبير والله، فرق كبير. مستنينك يا نجم النجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: برافو عليكي، عرفتي تضحكي عليه.
2: امال ده لو فهم ان ما عليهوش حاجه هيضيعنا معاه وهيمشي على طول. لازم يفضل خايف ومرعوب وحاسس ان البوليس ممكن يكبس عليه في اي لحظه.
0: دلوقتي هننزل بالحمله اللي مكسره الدنيا عن حلقات ابو ندى الجديده، الاعلانات نازله ترخ ترخ.
2: لسه اصبر، التقيل جاي ورا، اهم حاجه شددوا الحراسه عليه، وعايزين ننقله من المكان ده لمكان تاني، محدش ضامن حاجه.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: نعم، بتقول ايه؟
6: فص ملح وداب يا فندم، ومش لاقيهم في اي مكان، قلبت عليهم الدنيا وزي ما يكونوا فص ملح وداب.
5: ايه الارض اتشقت وبلعتهم؟ هاتهم لي من تحت تقطيع الارض، عاوزهم كلهم، انت فاهم؟
6: حاضر، ورحمه امي ما هعتقهم، وهوصل لهم يعني هوصل لهم.
5: عامل لي حلقات يا ابو ندى، عامل لي فيها النجم ابو ندى. ماشي، حجيبك يعني حجيبك.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: ابو ندى يا ابو ندى يا ابو ندى.
1: شكوكو يا شكوكو، وحشتني يا واد.
0: يلا وحشتني يا شكوكو، وحشتني يا ابو ندى.
1: امال فين زعتر؟
0: زعتر مين؟ الله،
1: وحشتني يا واد.
0: وانت وحشتني قوي.
1: انت ايه زعتر فين؟
0: زعتر زعتر داخل الحمام، اصله كان مزنوق يعني.
1: حمام ايه؟ هو عارف، هو عارف الحمام منين؟
0: مكان كده عامل زي الدولاب، بس هو ليه الحمام عندك من غير قاعده؟ وليه مليان هدوم؟ وايه الهدوم دي اساسا؟
1: هو عملها في الدريسنج روم؟
7: ايه ده يا جماعه؟ والنعمه وحشتوني، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي مات.
0: الله، بس ايه يعني بقى؟ فهمنا بقى، ايه العز ده ابو ندى يعني؟ انت عملت ايه يا ملك؟ الناس كلها بتدور عليك، دول راحوا لدرويش وعلقوه.
1: يا نهار اسود، علقوا درويش؟
7: نفخوه عشان يوصلوا لك ومعرفوش.
0: وكانوا مراقبنا، كانوا مراقبنا، بس على مين يعني؟ احنا زوغنا منهم.
1: استر يا رب.
2: زكريا
7: يا نهار مزحلق.
2: هاي
0: هاي كول،
7: هاي اشكول.
2: مين دول؟
1: دول دول اهلي.
2: ياي
0: ياي كول،
7: ياي اشكول.
0: ايه القمر ده ابو ندى؟
1: بس اهدى اهدى. ست ست ست، جود بوي.
7: مساء الخير.
1: اقف هنا وتعدل.
2: ايه ده؟ ايه الاشكال الضاله دي؟
1: ده جوز امي وده صاحبي شكوكو وزعتر اللي كنت حكيت لك عنه.
2: دول مش ممكن، مش معقول. طب ازاي يا ده؟ ايه القرف ده؟ انا عايزه ارجع.
0: وكمان بقيت حامل؟ يا نهار اسود يا زكريا اسطوره، انت ما كملتش يومين يا شبح.
1: ابني اخرس اخرس خالص، حامل ايه وزفت ايه؟ اخرس.
7: اتجوزت من ورانا زكريا؟ طب ليه يا زكريا؟ دي اخرتها يا ابني كده برضو، والنعمه تاريخي قوي.
1: انت هتعمل لي فيها عباس الضو في المال والبنون. اسمعوا هقول لكم على حاجة مهمة قوي.
7: قول.
1: هنا في غدا وأكل وشرب، هتاكلوا وهتشربوا وهتبسطوا. هيا عشان عندنا شغل، هيا جهزوا.
3: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى،
2: انتظرونا في الحلقة الثانية مع الأسطورة الحية سيد زكريا. زكريا أبو ندى نجم النجوم، نجم النجوم. أيوة هو بنفسه زكريا. زكريا أبو ندى اتفضل يا زكريا، اتكلم اتفضل اتكلم.
1: مساء الخير، وحشتوني يا حبايبي ومعجبيني.
0: مساء الخير.
2: ستوب، تعمل ايه هنا؟
1: ايه يا شكوك؟ ايه يا شكوك؟
0: عايز اطلع معاك.
1: احنا طالعين عمر يا ابني، اهدى يا شكوكو شويه، عندنا شغل يا ابني.
0: ماشي يا نجم اتفضل، انا اسف.
1: جمهوري الحبيب، انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي.
2: اتفضل قول يا زكريا.
1: ازاي نحمي نفسنا من السرقه والنشل وسرقه الجزم والشبشب والبوت وسرقه الفلل والعربيات؟ هنعمل معاكم حلقات بعنوان خلي بالك من فلوسك واوعى الحراميه تدوسك، ولم علينا عبيدك يا رب.

يسبق الفكر الخيال، افتكت ظهرة امالي اللي دبلها الامال، كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال، افتكت ظهرة امالي اللي دبلها الامال، كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال، افتكر

روحي احب نوحي اكمله بيحنن قلبك بيحنن قلبك.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

رحنا ويوفك رحنا وحدة ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا جينا

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

جرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما بينا جرحنا

الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

قلبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.